0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم لتفتتح بثنا لهذا اليوم من إذاعة المكلا صوت حضرموت الأول، الثلاثاء 12 من ربيع الأول سنة 1448 هجرية، الموافق 25 من أغسطس سنة 2026 ميلادية. جميل ما نبدأ به معكم ليكون فاتحة طيبة هو القرآن الكريم، حيث يتلو علينا المقرئ الشيخ محمد صديق المنشاوي ما تيسر له من سورة البقرة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين.

قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون.

يعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا

الناس وهو بكل شيء عليم. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة

نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون

النار غدا حيث شئتما وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعينا في كل مكان، أعود وأرحب بكم من جديد من هنا من استوديو إذاعة المكلا، ودعوني الآن أستعرض لحضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا. بعد لحظات تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان في ذكرى الميلاد النبوي. حتى 7:30 نقدم لكم عناوين الأخبار، ثم تتابعون معنا برنامج سحر الشروق. في تمام 8 نقدم لكم البرنامج المباشر صباح الخير يا حضرموت. حتى تمام 9 تتابعون معنا نشرة الأخبار وإليها متابعتنا الإخبارية. في 9:30 نقدم لكم برنامج من ينابيع الحياة، وحتى تمام 10 أنتم على موعد مع البرنامج المباشر الدين والحياة. يستمر الدين والحياة حتى تمام 11، بعد ذلك نقدم لكم عرض الأنباء. في 11:15 نقدم لكم حلقة خاصة بعنوان نظرة في الشمائل النبوية. حتى 11:47 نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر، كما تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان في ذكرى الميلاد النبوي. في 8:12 نقدم لكم المجلة الرياضية، وفي 12:30 تتابعون معنا برنامج الأمن حياة. أيها الأحباء في كل مكان، ما زلت أستعرض حضراتكم مواد وفقرات يومنا هذا، وتتابعون معنا في تمام 1 موجز لأهم ما جاء في الأنباء. بعد ذلك نقدم لكم برنامج حضرميات. حتى 11:15 تتابعون معنا الأرض الطيبة، وفي 11:45 نقدم لكم برنامج كلمتين. في تمام 2 تتابعون معنا نشرة الأخبار، وفي 2:25 نقدم لكم حلقة جديدة من برنامج في رحاب لغة الضاد. نرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة العصر، ثم نقدم لكم الأخبار الرياضية. حتى 3:30 تتابعون معنا حلقة معادة من مسلسل يومي الرجل الذي قال لا. حتى تمام 4 نقدم لكم إعادة لبرنامج المباشر الدين والحياة. أيها الأحبة في تمام 5 نقدم لكم نشرة الأخبار المحلية، بعد ذلك تتابعون معنا إعادة للأخبار الرياضية. حتى 5:30 نقدم لكم برنامج حماة الديار، ونرفع لحضراتكم بعد ذلك أذان صلاة المغرب. حتى 6:10 نقدم لكم إعادة للبرنامج الخاص نظرة في الشمائل النبوية. حتى 6:50 نقدم لكم الموجز الختامي، ثم نصت وإياكم سويا للمقرئ علوي بن سيد بعلوي يقرأ لنا ما تيسر له من سورة مريم. وفي تمام 7 نصل معكم وبكم إلى ختام بثنا بالسلام الوطني.

0: النشاط والسعادة والحيوية. سعداء بمتابعتكم لنا من هذه الأثناء وحتى نهاية بثنا في السابعة تماما. نسعد بكل من يتابعنا على تردداتنا 98.5 أو 87.7. كذلك أيضا سعداء لكل من يتابعنا عبر رابط الإنترنت mock-fm.com. هذه تحيانا في هذه النوبة الصباحية، أنا مدينة بكود ومعي من الإخراج معتز سالم. الآن أقدم لكم الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بن فاضل بعنوان في ذكرى الميلاد النبوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حري بنا نحن المسلمين أن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتأسى وأن نقتدي به، فقد كانت سيرته جامعة لكل الفضائل، وحياته حياة من كمله ربه وأدبه وأحسن تأديبه. ولا نجاة لنا ولا سلامة ولا فوز في الدنيا وفي الآخرة إلا بهذا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن في شهر ربيع الأول، وكلما جاء ربيع تذكر المسلمون مولد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحق لهم أن يذكروه، ولكن ما ثمرت ونتيجة هذه الذكرى؟ جدير بنا وواجب علينا أن نذكره ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فاحمد الله يا عبد الله أن أكرمك الله وجعلك من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الذكرى أولا الحمد والشكر والثناء على الله على هذا التوفيق. الأمر الثاني، نرجو أن يكون لنا من هذه الذكرى التعلم والتعليم والدراسة الواعية المستفيضة لهدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مطلوب وواجب أن نتعلم سيرته دائما أبدا، ولكن في هذه الأشهر وفي شهر ربيع بالذات نخصص قراءة واعية لهذه السيرة، لهذا الهدي النبوي، فنتعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته، كيف كانت عشرته، وكيف كانت عبادته لربه، فهو القدوة وهو الأسوة وهو الذي لا وصول إلى الله إلا به، لا محبة من الله لنا إلا باتباعه قال ربنا جل شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ثم له ربه أدبه، جعله أسوة وقدوة، وقال جل شأنه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأؤكد وأكرر الكلام على العلم والتعلم. لا محبة لله إلا باتباعه. كيف نصل إلى اتباعه؟ التعلم، التعليم، القراءة، الاستماع إلى الأشرطة التي تكلم فيها العلماء وبينوا لنا فيها هديه وسيرته وأخلاقه. فإن كنا نريد الله ونريد ثواب الله ونريد نهجا مستقيما، فلنحرص كل الحرص على هذا الهدي العظيم، هذا الهدي الكريم. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.

سقط للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدوء طيوري

0: وثرت أشواقه الكفرة.
1: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عناوين الأخبار من إذاعة المكلا. رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد لا تهدئة مستدامة دون استعادة مؤسسات الدولة وضمان احتكارها لقراري السلم والحرب. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، ويؤكد أهمية تعزيز الجاهزية وتحمل المسؤولية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات. عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبد الله العليم يبحث مع القائم بأعمال سفارة الأمريكية العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة. وزيرة الخارجية تبحث مع السفيرة الفرنسية العلاقات الثنائية وتداعيات تصعيد ميليشيا الحوثي. وزير الدولة لشؤون المرأة تفتتح مركز المرأة للدراسات النسوية والإنسانية والتنموية بجامعة عدن. أخيرا وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يطلع على سير العمل في مراكز فاطمة بابطين الطبية. مستمعينا، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من عناوين الأخبار من إذاعة المكلا، ولمتابعة المزيد حول هذه العناوين بإمكانكم متابعة نشرة التاسعة. الآن نقدم لكم برنامج سحر الشروق مع خالد القحوم إعدادا وتقديما.
2: يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المكلا تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بنبوع.

أيها المستمعون الأكارم، شروق جديد وسحر جديد أيضا يغمر حياتنا بمزيد من الأمل في الله سبحانه وتعالى. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا وبرنامجكم سحر الشروق.

استمعيني يا كارن، هناك جملة باردة على الكبد. قال عامر الشعبي رحمة الله تعالى عليه: خرج علينا علي بن أبي طالب وهو يقول: ما أبردها على الكبد. فقيل له: وما ذلك؟ قال: أن تقول لشيء لا تعلمه الله أعلم. مستمعي الفاضل، إذا فتح الله عليك في باب قيام الليل فلا تنظر للنائمين نظرة ازدراء، وإذا فتح الله عليك باب الصيام فلا تنظر للمفطرين نظرة ازدراء، وإذا فتح الله عليك باب الجهاد فلا تنظر للقاعدين نظرة ازدراء. فرب نائم ومفطر وقاعد أقرب إلى الله.

مستمعين الأعزاء، إذا زاركم يوم جديد فلا تقدروه بالذنوب، فإنه ضيف لن يعود، بل قولوا له مرحبا بضيف كريم، ثم أحسنوا ضيافته بفريضة تقضى وسنة تؤدى وقرآن يتلى وتوبة تتجدد. لذلك قيل: جميل أن تزرع وردة في كل بستان، ولكن الأجمل أن تزرع ذكر الله على كل

أجل صحة قلوبكم انتبهوا لطعامكم، فسوء التغذية وسوء اختيارات الطعام من الأسباب المؤدية إلى الأضرار بصحة القلب واضطراب عمله اليومي. فكلما كانت اختياراتنا صحية لأطعمتنا ومشروباتنا، كلما أسهمنا في وقاية قلوبنا من الأمراض ومشكلاتها. لماذا؟ لأن بعض الأشخاص يعانون من سوء التغذية نتيجة لتناول كميات كبيرة من الطعام غير الصحي، مثل الأطعمة التي تحتوي على السكر المكرر والأطعمة المصنعة، وكذا الأطعمة المقلية الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة. كل هذه النوعيات من الأطعمة تركز على الكوليسترول الضار وتضر في النهاية بصحة القلب.

مستوى العزة، الصدق من السلوكات الإنسانية الجميلة، فالإنسان الصادق يرزقه الله مهابة وجلالة، فمن رآه هابه وأحبه، أما الإنسان الكاذب يرزقه الله إهانة ومقتا، فمن رآه مقته واحتقره. مستمعين الأعزاء، يرحل عنا بعض الناس ويبتعد عنا أيضا. قيل لا تسأل راحلا عن سبب رحيله، لأنه جهز عذره قبل حقائبه. خالد أحمد القحوم وعمر علي بامبور.

يعطي السحر لحياتنا أشياء جميلة، ولكنه يعطي الشروق أشياء أكثر جمالا. إذاعة المقلة تقاسمكم جمال الأشياء وتقدم لكم سحر الشروق. سحر الشروق، إعداد وتقديم خالد أحمد القحوم، إخراج عمر علي بامبوع.

مستمعينا في كل مكان، بعد أن تابعتم معنا برنامج سحر الشروق تستمعون الآن إلى أغانينا الصباحية. يغنينا أولا عبد الرحمن الحداد صباح الخير بالباكر، ثم تستمعون إلى فرقة الإنجاد بعدن سقى الله روضة الخلان. الآن مع عبد الرحمن الحداد صباح الخير بالباكر.

مع بشير الصباح يولد للحياة أمل، ومع كل إشراقة تنطلق حكايات التفاؤل والنجاح في كل مناحي الحياة. وفي كل صباح مشرق إذاعة المكلا تقدم صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم معنا في هذه الحلقة من حلقاتكم اليومية المباشرة عبر أثير إذاعة المكلا. صباح الخير يا حضرموت، نصب عليكم في هذا اليوم ونقول إن شاء الله اليوم يوما جميلا، يوما جديدا، يوما مليئا بالحيوية والنشاط، وصباحكم جميل. ودائما يا حضرموت صباحاتك أجمل.
1: صباح الخير والمحبة والسرور والنور والسعادة للجميع، صباح الأشياء الجميلة الرائعة، صباح الكلمات الدافئة النقية، صباح المشاعر الصافية والطيبة، صباح التسامح والمحبة. لابد لنا من التسامح، فالحياة لا تضمن بقاء أحد حتى لثانية. علينا أن نتسامح فيما بيننا، البين أن نترك أثرا جميلا في نفوس بعضنا. هكذا هي الحياة، وإن كثرت المشاكل وإن كثرت الهموم حتى وإن تعالت الأصوات والخصام، لابد من التسامح. لذلك علينا أن نتسامح فيما بيننا البين، أن نبدأ صباح كل يوم ونحن نبحث عن التصالح لا عن الخصام، نبحث على القرب لا عن البعد. هكذا يجب أن نكون جميعا. وحلقة جديدة بدأت من صباح الخير يا حضرموت، نتمنى أن تكونوا بالقرب منا من هذه الأثناء وحتى نهاية البرنامج.

0: إشراقة الصباح.
1: عزيزي المستمع،
0: عزيزتي المستمعة،
1: الصباح متعة ومتنفسا لكل من ضاق حاله من هموم الحياة ومنغصاتها.
0: نعم، فأجواء الصباح الجميلة ورائعة تجعل الهموم والغموم تتجلى ونعيش وقتا سعيدا وممتعا.
1: فعندما تجلس على شاطئ البحر مثلا ترى المناظر البديعة للخالق سبحانه وتعالى، حيث تشعر براحة النفس والبال ويذهب عنك الحزن والهم.
0: صحيح، البحر جميل خصوصا مع شروق الشمس وغروبها، حيث تنسج أشعتها روحة جميلة على مياه الزرقاء النقية.
1: فيا لها من أجواء ومناظر جميلة على شواطئ بحرنا في كل صباح ننصح بالتعرض لها.

الأستاذ العزيز أستاذ محمد بأنه احتضنت مدينة سيئون اجتماعا خاصا حول مناقشة المشروع الخاص بإعادة تأهيل حديقة الوحدة بمدينة سيئون. الاجتماع الذي ترأسه المهندس علي محمد بارجة نائب المدير العام لصندوق استضافة والتحسين وادي حضرموت الصحراء، وأيضا بحضور عدد من الجهات المختصة من إدارة المرور وكذلك مكتب الأشغال العامة والطرق وأيضا عدد من الجهات المعنية. الاجتماع ناقش العديد من القضايا المتعلقة بكيفية تأهيل حديقة سيئون التي بإذن الله تعالى ستكون هناك لها مخططات خاصة، أيضا ستبرز هناك العديد من المواقع التي تكون متنفس لأبناء مدينة سيئون وأيضا الزوار الذين يرتادون هذه المدينة التاريخية المدينة العريقة. الاجتماع خرج بنتائج موفقة بإذن الله تعالى.

0: هادفة إلى تحسين هذا المشروع وبناء العديد من الجوانب المتعلقة لتأهيل هذه الحديقة الوحدة بمدينة سيئون. الميكروفون البرنامج أستاذ محمد أخذ تطريق خاص من المهندس علي محمد بارجة نائب المدير العام لصندوق النظافة الذي بدأ يقول لميكروفون برنامج صباح الخير يا حضرموت.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. تم عقد اجتماع بوفق اللجنة التي تشكلت من قبل الوكيل المساعد المهندس سامي الشعيري بخصوص موضوع حديقة الوحدة والنظر فيها وفي تحليل الرؤية الفنية للحديقة وما يترتبه من خلال إضافة عدد من المحلات التجارية فيها وكذا عدد 2 كافيهات، واحد للشباب والآخر للعوائل. وتم مناقشة نتائج الاجتماع الأول والتي تترتب الاشتراطات والمتطلبات التي رفعت من قبل مكتب الأشغال العامة وكذا السلامة المرورية. الحمد لله وتوفيقه خلصنا إلى خلاصة نهائية حول هذه الاشتراطات ووضع النقاط على الحروف، وإن شاء الله سوف يرى النور المشروع في أقرب وقت ممكن إن شاء الله. نشكر برنامج صباح الخير يا حضرموت عبر إذاعة أثير المكلا. كان معكم المهندس علي محمد بارجة نائب مدير عام صندوق النظافة والتحسين بوادي حضرموت الصحراء.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقرتنا المختلفة مستمعينا الأعزاء، الآن مع الفقرة الرياضية والتحليل الرياضي مع الزميل الإعلامي الرياضي فهمي مبارك فهمدان. فهمي صباح الخير، وكالعادة لدينا الكثير من العناوين والمواضيع الرياضية، ومثل ما أشرت نبدأ وشي بقرعة الشعب حضرموت في أبطال الخليج ثم نعود المواضيع الأخرى.
1: أكيد أكيد. بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك أستاذ محمد، صباح الزميلة مادلينا، الزملاء في الكنترول، والمستمعين الأفاضل حياكم الله، وصباح جديد بإذن الله. نادي شعب حضرموت طبعا سحبت أمس قرعة النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج، هذه هي البطولة الإقليمية الجميلة جدا في في في محتواها، تضم أبطال الخليج تحت منصة الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وهي النسخة رقم 3 في المسمى الجديد دوري أبطال الخليج. والجميل انه الثلاث النسخ شاركت فيها بلادنا، النسخه الاولى ممثله بنادي اهلي صنعاء، والنسخه الثانيه ممثله بنادي تضامن حضرموت،
0: والان في حضرموت شعب حضرموت.
1: الان شعب حضرموت وانجاز جديد، وشعب حضرموت اوقعته القرعه يوم امس في مجموعه قويه، لكن بعزيمه الرجال ان شاء الله وبهمتهم بقياده مجلس الاداره بالجماهير باللاعبين
0: من المجموعه القويه
1: اليوم السعودي الدحيل القطري بالاضافه الى الشباب العماني
0: ما شاء الله كلهم ان شاء الله يعني عزيمه قويه.
1: نعم الشعب طبعا يستمد قوته من حضوره الجيد الان في الدوري، متصدر لاكثر من 6 أسابيع، بل منفرد بالصداره ورغم تعرضه الاسبوع الماضي للجوله اللي قبل الاخيره للجوله الاخيره قبل الاخيره، اعتقد انه خساره اثرت على معنويات الجماهير، لكنها في كره القدم امر وارد. وطبعا الاسبوع الماضي الجوله 11 منيت انديه حضرموت جميعها بخساره من الشعب الى التضامن الى المكلا الى السلام الغرفه، وتاجلت مباراه الاتحاد والسلام ولعب السلام في مباراه الاتحاد. عموما قرعه ابطال الخليج هي يعني محك بدايه لتحضيرات نادي شعب حضرموت. البطوله طبعا في شهر اكتوبر ممتده الى فبراير الى مارس، طبعا البطوله مثل ما كان شارك فيها نادي التضامن
0: طويله بطوله.
1: نعم، مع انه النسخه هذه زاد عدد الانديه، كانت 8 أندية في النسخه الاولى والثانيه، الان 12 ناديا قسمت الى 3 مجموعات، يعني المنافسه بشكل اوسع. نعم. وتترقب طبعا الجماهير الرياضيه في عموم اليمن وحضرموت خاصه ان يظهر سفير اليمن شعب حضرموت بمستوى طيب في هذه النسخه الجديده بنظام جديد في بطوله الخليج، ومثل ما قدم التضامن خاصه في المرحله الاولى من الدوري من دوري ابطال الخليج قدم مستويات جيده، ومن ثم فارق الامكانيات وفارق التحضير اثرت على التضامن في المرحله الثانيه، لكن باذن الله الشعب يستفيد من هكذا، ونامل ان شاء الله انه يكون في ارضه بين جماهير تخطى حاجز المنع والحجر على الملاعب اليمنية، وبإذن الله أنه يكون الشعب من بين الأندية التي تلعب في أرضها وبين جماهيرها. فالمرحلة الاستعداد أكيد الشعب يعلن عنها مرحلة جديدة، التحضير لابد أن يكون في محله، لأنه البطولة ليست يعني بطولة محلية وإنما بطولة إقليمية، يعني نحن نتحدث عن الخليج.
0: نعم صحيح.
1: والخليج بإمكانيات الأندية الكبار، ولكن إن شاء الله شعب حضرموت يكون من بين هؤلاء الكبار
2: إن شاء الله. طب نتحدث عن دوري أندية الدرجة الثالثة.
1: أنت حضرموت وصلنا إلى النهاية. نعم. عندنا في حضرموت طبعا بدون تقسيم مع ساحل وادي 3 من الأندية تأهلت إلى مرحلة أبطال المحافظات على طريق الصعود للدرجة الثانية. هنا الآن بنفصلها، يعني الساحل تأهل وحدة الساحل عفوا تأهل شباب روكب بعد فوزي على اتحاد الشبيبة في مباراة جماهيري في مباراة كبيرة جدا وقيمت في ملعب الفقيد بارادم يوم السبت الماضي، تمكن الشباب روكب من قلب النتيجة بعد أن تقدم اتحاد الشبيبة الدستورية بالهدف الأول، لكن شباب روكب كان في الموعد وسجل هدفين وخطف جانبين، خطف بطاقة التأهل عن أندية الساحل ليمثل أندية الساحل في بطولة السعود الدرجة الثانية، وأحرز كأس الدرجة الثالثة بالنسبة للساحل الحضرموت
0: بحجة واحدة.
1: نعم. أيضا كانت في الوادي صعد ناديين بحكم أنه في الساحل كان 12 نادي واللائحة تقول أنه 15 نادي وما فوق يصعدان اثنين، يصعد اثنين من الأندية للتمثيل المحافظة في بطولة أبطال المحافظات. اكتفت أندية الساحل بشباب روكب، بينما أندية الوادي تأهل وحدة تريم وشباب القطن وخاضوا المباراة النهائية، المباراة الجماهيرية التي أقيمت في الاستاد الأولمبي أو الملعب الأولمبي في سيئون، وتمكن وحدة تريم من الفوز في هذه المباراة ليضمن كأس الدرجة الثالثة بالنسبة لأندية الوادي. وطبعا تأهل بمعية نادي شباب القطن إلى المرحلة الثانية. الآن عندنا ثلاثي من حضرموت على مشارف دوري الدرجة الثانية، فالأمل الآن في السلطة المحلية بقيادة مكتب الشباب والرياضة ساحلا ووادي، اتحادين الكرة في الساحل في الوادي، الجماهير الرياضية، كل أندية حضرموت دعم وحشد الدعم لهذه الأندية، طالما أنه نحن يعني لدينا التجربة سابقة أمام سمعون والتضامن وكذلك وحدة المكلة من الدرجة الثانية لما حصلوا الدعم، حصلوا الأرض الخصبة تأهلوا. الآن نحن نتغنى عندنا خمسة من أنديتنا في الدرجة الأولى.
0: نعم صحيح.
1: وهذا جاء نتاج اهتمام واستمرارية النشاطات الرياضية وخاصة كرة القدم. فالآن الأمل يحذو الثلاثي شباب القطن وحدة تريم أو وحدة تريم وشباب القطن بالإضافة إلى شباب روكب، والكل مسؤول الآن أنه يكون حتى في الجانب الإعلامي الكل يجب أن يكون مساند للثلاثي، ثلاثي من أنديتنا، لأنه نحن نترقب حضور هذه الأندية في الدرجة الثانية، نعزز تواجد أنديتنا في الدرجة الثانية. والدعم لا يقتصر على المال وإنما على الجانب المعنوي.
0: صحيح.
1: والجانب النفسي أيضا، الأخاء والمودة بين الأندية تخلق هذا الاستقرار الفني والإداري.
0: نعم.
1: وبإذن الله يعني أنه نشهد الثلاثي كلين في تجمعة يصعد بإذن الله. طبعا هي ستة تجمعات ستقام. ربما الأولوية لصاحب المراكز الأولى مثل ما نقول إنه شباب روكم إن شاء الله نامل أن يكون التجمع في المكلة، وحدة التريم نامل إن شاء الله أن يكون التجمع في سيئون
0: بإذن الله تعالى. طيب الدوري الدرجة الأولى
1: دوري الدرجة الأولى كما قلنا يعني نحن عندنا خمسة من أندية، لكن أنديتنا الأسبوع الماضي سقطت جميعها في خسارة، لكن الخسارة لم تؤثر خاصة على الصدارة بين الله شعب حضرموت والتضامن. المكلة أيضا تعرض لانتكاسة وتراجع إلى الخلف، لكن إن شاء الله بإذن الله مع الجولات القادمة يستعيد المكلة عافيتها، كذلك السلام الغرفة واتحاد حضرموت. الاتحاد طبعا اتحاد الكرة أعلن يعني إيقاف أو تأجيل الجولة الأخيرة لفساح المجال أمام بطولة كاس الجمهورية. الآن وصلنا إلى دوري 16، عندنا المكلة ووحدة عدن، التلال وشعب حضرموت وسيون وأهلي صنعاء، هذه من أنديتنا، إلى جانب سلام الغرفة بيواجه أهلي عدن. طبعا نتمنى إن شاء الله أنه أنديتنا المتأهلة إلى هذا الدور، هي المسابقة الرسمية الثانية طبعا هذه بطولة كأس الجمهورية، فنأمل إن شاء الله أنه أنديتنا تصل إلى المرحلة الأخرى اللي هي الدور الثمانية ومن ثم إلى دور الأربعة وإلى النهائي بإذن الله، ونتمنى إن شاء الله أن يكون النهائي حضرمي. فعندنا إن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة المكلة وحدة عدن هنا في برادن، شعب حضرموت يتوجه إلى عدن لمواجهة التلال، وسلام الغرفة بيلعب أمام أهلي عدن في الملعب الأولمبي يوم الخميس الماضي القادم أقصد.
0: نعم هكذا هي الرياضة، هكذا الدوريات،
1: وتأهل التضامن حضرموت وسد مأرب، هي المباراة في مأرب، لكن أعتقد أنه ربما في تأجيل أو تأخير أو تبديل الملاعب، لكن بصورة رسمية لم يعلن إلى الآن.
0: نشكرك زميلي فهمي.
1: تبدد أنا المنتخبات يعني
0: المنتخبات منتخباتنا الوطنية والشباب الناشئين.
1: المنتخب الوطني الأول بقيادة المدرب الجزائري نور الدين ودعلي يدخل اليوم عسكر في عدن تحضيرا لخليجي 27، وطبعا هذا خليجي 27 الناس الآن تنظر إلى اليمن بنظرة إيجابية بعد تأهله إلى من كأس آسيا. كنا يعني يقولون علينا نقول المنتخب ونقطة نامل إن شاء الله أن نكون هكذا بإذن الله. نامل إن شاء الله نتخطى المنتخب الوطني حاجز الصورة المهزوزة بالنسبة لبطولات كأس الخليج. وهذه البطولة التي ستقام في جدة بالمملكة العربية السعودية طبعا يدخلها منتخبنا بمعنويات خاصة نتأهل من التصفيات التمهيدية إلى نهائيات آسيا التي ستقام أيضا في السعودية لكن في 27 المنتخب الشاب منتخبنا الوطني للشباب خسر مباراة ودية في الهند وهو يستعد تبدأ اليوم التصفيات في كمبوديا. يعني في هذه الأثناء ربما يكون المنتخب متوجه من الهند إلى كمبوديا للمشاركة في هذه التصفيات تصفيات كأس آسيا المؤهلة للنهائيات. طبعا مجموعتنا مجموعة كبيرة قوية جدا الكويت اليابان كمبوديا صاحبة الأرض. لكن إن شاء الله دائما نحن نتفائل وما أدرينا دائما نتابع المنتخبات العمرية خاصة الفئات العمرية اللي دائما يقدمون أكثر ويشرفونا. منتخبنا الوطني للناشئين بدأ معسكر تحت قيادة بن حضرموت المدرب الوطني أنور عاشور بعد فترة من الانتقاء والبحث عن المواهب بدأوا لهم 3 أيام في أبين وتحضيرات إن شاء الله لنهايات كأس آسيا التي ستقام في شهر نوفمبر. لكن الجميل أنه بدأت التحضيرات مبكرا.
3: نعم صحيح. نعم.
1: فنتمنى للكابتن أنور ولمنتخبنا التوفيق والنجاح في هذه المشاركة. هذه أبرز أخبارنا الرياضية المحلية الدورية نحن مع نضطر إلى.
3: نعم. أشكرك جميل على الرياضي فهمي بحمدان على هذا التحليل الجميل ونلتقي إن شاء الله.
1: إن شاء الله بإذن الله تعالى.

0: صباح الخير يا حضرموت، لازلنا معكم ومع فقراتنا المختلفة. مستمعينا الأعزاء، وصلنا الآن إلى الفقرة الخاصة بالتنمية البشرية والمدرب صلاح عبد الله براهم. صباح الخير زميلي صلاح.
1: صباح الخير زميلي محمد وزميلتي مادلينا والمستمعين الكرام.
0: العودة للمدارس ويتهيأ الطلبة والطالبات والتلميذ والأسر لاستقبال عام دراسي إن شاء الله يكون عام جديد عامر بالتحصيل العلمي، فكيف تكون عودة أولادنا وعيالنا إلى المدارس؟
1: كلنا يتمنى أن يكون هذا العام عام إيجابي، يكون فيه التعليم ويستمر فيه التعليم لفترات بدون انقطاع وبدون إضرابات. ولكن حينما نتحدث عن ذلك التعليم والعودة إلى المدارس، دائما ما نحن نقول أن اليوم إذا كان بثبت عكر صفو أحد من أبنائك قل له خلاص بكرة مدرسة. والكثير منا حينما يكون أو يقولون له ذلك ونحن قد مرت علينا هذه التجربة، فنجد أنفسنا نعيش حالة من الاكتئاب بأننا عائدون إلى المدرسة. فرغم أن المدرسة تلاقي فيها الأصحاب والقلان، تلاقي فيها المعلمين أيضا، في المدرسة تتلقى دروسك أيضا، تتلقى تربيتك أيضا في المدرسة كما تتلقى التربية في بيتك أيضا وتعليمك. فإذا تحدثنا عن هذه الأساليب دائما تجعل الطلاب ما ينفرون من المدرسة. فإذا تحدثنا عن الأب والأم في البيت، لعلهم يذكرون لأبنائهم الطلاب الأشياء الجميلة التي يذكرونها في المدرسة، وليس لأنه لا قم وراجع دروسك وخلاص من بكرة المدرسة ستكون تفتح أبوابها واذهب إلى المدرسة واذهب إلى نومك مبكرا. وفي المقابل تجد أن الأب والأم والإخوة الكبار يظلون مثلا يسهرون، وهذا الابن يذهب إلى نومه مبكرا. فالأولى دائما على الإنسان أن يقترب من هؤلاء أيضا ويعيش اللحظات التي يعيشونها. فمثلا تذهب الأم معه إلى غرفته وتحاول أنها تجعله ينام، بعد ذلك تنتقل إلى مكان آخر. أيضا حينما نتذكر المدرسة نتذكر مثلا أنهم الأنشطة اللاصفية التي تقوم، أيضا التكريم الذي يحدث للطلاب، وأن كان هذا قل خلال هذه الأعوام ولكن هو شيء أساسي في العملية التربوية والتعليمية من باب التحفيز والتشجيع. أيضا نتذكر في أننا نحن الكبار، دراسة تقول إذا أردت أن تغير عادة وتجعلها سلوكا لشخص ما فابدأ معه على قدر الأغلب 21 يوما. لكن الصغار الأولى نعودهم بقدر الإمكان على قدر أسبوعين، بحيث أنهم يذهبون للنوم مبكرا حتى يصحون مبكرا، وليس في يوم السبت ناموا مبكرا لأن غدا مدرسة. أيضا نؤدب أبنائنا بأن لا يتلفظوا بكلمات اتجاه الناس الذين حوالينا، ونحن نعرف الأوضاع في هذه الأيام وأحوال الناس، فتجد هذاك معه شنطة قديمة وذاك معه ملابس قديمة، فلا يتحدث أنت، الله سبحانه وتعالى أعطاك تلك النعمة وأظهرتها، لكن لا تجلس وتستهزأ أو تسخر من الآخرين. يربون أبنائهم على ذلك واحترام الغير، ودائما هذا الشيء ينمي فينا الحب لبعضنا البعض في مجتمعاتنا. أيضا حينما يكون أيضا الأم مع ابنها، بالذات إذا كان ذاهب في أول يوم للمدرسة، ليس تقول له خذ لك مثلا البسكويت أو المعلبات خذها من الثلاجة أو خذها من أي مكان، ولا لا عليها أن تقوم معه وتتبعه إلى عتبة الباب حتى يودعها وتودعه، وأيضا تعمل له صبوحه وفطوره حتى يذهب إلى المدرسة ويعلم مدى الحب الذي تكنه له أمه ويكون له أذى. أيضا في المدرسة على المدير والمدرس والمعلمون والإداريون حينما يستقبلون الطلاب يستقبلونهم بابتسامة، فهم جاءوا من بيوتهم جاءوا إليكم فأهدوهم تلك الابتسامة والكلمة الطيبة، ونعرف الأثر الذي تعمله تلك الكلمات وتلك الابتسامة في النفس ولو كانوا أطفالا. أيضا المعلم يحاول أن يكون طريقة تدريسه للمادة طريقة شيقة أيضا، ويحاول يشرك طلابه في الدرس، ولا يجعل الصف الذين يشاركون يشاركون والذين لا يشاركون لا يشاركون. ودائما الاستراتيجيات التعليم والتعلم دائما ما هي تجعل المعلم يوصل المادة للطلاب بطريقة شيقة، وكذا مرت علينا في تجارب الحياة. دائما المعلم الذي يحبه الطلاب ويحبون طريقته يجتهدون في مادته. وأيضا بالنسبة للمدرسة اجعل دائما العدل مقياسا للطلاب، ودائما ما تكون الحياة للطالب وحالنا مع المدارس يكون فيها شيء من التشجيع والتحفيز، وذلك الشيء دائما ما يجعل الطلاب يبدعون. وحتى لما يرجعون من المدرسة نجد أن بعض الطلاب يأبي ما فائدة المادة تلك التي أدرسها وما فائدة هذه المادة، فأنا مثلا أريد أحب شيئا ما أو أتخصص في شيء ما، بالذات لما يكبرون بالذات في الإعدادي أو غيره، فلا بد عليك أن تعطيهم الجواب الذي يحبب لهم المادة حتى وإن كانت غير مهمة بالنسبة للطالب، فإنها أيضا قد تكون مهمة أيضا في حياته أو في التخصص الذي يختاره ولو غير رأيه في ذلك الوقت. فدائما العلوم والمدارس دائما والأولياء الأمور، فالبيت والمدرسة دائما ما هم متكاملان في العملية التعليمية والتربوية، وكما يقولون مدرستي أحبها كما أحب بيتنا، فدائما المدرسة متعلقة بالبيت والبيت متعلق بالمدرسة.
2: نعم جميل. طيب المدارس والطلاب والمعلمون بين الحقوق والضياع، كيف تقرأ هذا؟
1: دائما حينما نتحدث نعم المعلم له حقوق ولابد من الجهات المختصة تعطي للمعلم حقوقه، ولا ينكر حقوق المعلم أحد، فالمعلم مربي الأجيال لابد أن تلبى حقوقه وتعطى له. ولو نظرنا إلى الحياة فأكيد المعلم هو محتاج مثل ما غيره، يحتاج لكماليات الحياة وأساسيات الحياة، فلا نقول الكماليات، نريد أن يكون له الأساسيات في هذه الحياة، ونريد أن يرى أبنائه مثل أبناء الآخرين، فالجهات المختصة لابد أن تسمع لذلك الصوت وفقا للإمكانيات وقدرا لا، ولكن دائما ما نريد نحن أيضا من أبنائنا أن يكون متعلمين ويتعلمون ويذهبون إلى مدارسهم، لأن دائما المدارس الخاصة دائما ما تكون إلا للناس الذين لهم دخل، بحيث أنهم يقدرون يوصلون أبنائهم إلى هذه المدارس بغض النظر عن الناس الآخرين، فنجد هناك يكون الطلاب في الشوارع أو الطلاب في ضياع، وهذا أكيد دائما لا يحبه لا المجتمع ولا المعلم نفسه ولا أولياء الأمور، وقد يكون هذا يجعل الحياة البسيطة التي هي موجودة لذلك المعلم، فهو يحتاج إلى أساسياته ولا بد أن تلبى أساسياته أيضا، والطلاب عليهم أيضا أن يذهبوا إلى مدارسهم ويجلسوا في مقاعد الدرس حتى يستفيدوا وتكون هناك فائدة للمجتمع، ولا نذهب إلى التجهيل، تجهيل المجتمعات، فهذا خطر كبير على الأمة في المستقبل وعلى البلاد أيضا. فالحياة تحتاج فيها يقولون شد وجذب وأخذ وعطاء، فننظر إلى ما يطلبه المعلم أو ما يستحقه المعلم ونعطيه إياه، وأيضا الطالب له حق التعليم ونعطيه ذلك التعليم. فالحياة دائما ما هي عبارة عن ذلك الشيء، ودائما بالعلم ترتفع الأمم.
0: شكرا زميلي صلاح عبد الله براهم المدرس التنمية البشرية على هذه الفقرة، واليوم كانت فقرة جميلة وهي العودة للمدارس. شكرا لك.
1: شكرا.
0: إذن بدلين الوقت انتهى تقريبا، وليسعنا إلا أن نودع المستمعين. نعم. لكن نودعهم، نلتقي إن شاء الله غدا.
2: نعم، حلقة جميلة ورائعة بكل ما فيها اليوم من مواضيع مختلفة. بالأخير هذه تحيانا من الإعداد والتقديم محمد بن الشيخ أبو بكر،
0: شاركتنا تقديم الزميلة مدلين أبو،
2: ومن الإخراج معطي السالم. إلى اللقاء.
3: صباح الخير. صباح الخير يا حضرموت.

0: اسمع يا اخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. انا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع شفنا قدنا مفتاح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق انا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وابغيت، ما هم في كلامهم.
0: اوه، وكيف الوضع وايش الحل؟
1: شفنا بقول لك حين، اسمع اخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا اخي اسمع، شكلي لازم اعيد التفكير وروح اشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة.
4: التاسعة تماما في المكلم.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء، نشرة الأخبار الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء، والبداية بالعناوين. بسم الله الرحمن الرحيم، رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد لا تهدئة مستدامة مع الميليشيا الحوثية دون استعادة مؤسسات الدولة وضمان احتكارها لقراري السلم والحرب. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت، ويؤكد أهمية تعزيز الجاهزية وتحمل المسؤولية. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر، ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات. وعضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي يبحث مع القائم بأعمال السفارة الأمريكية العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس إلى مقاربة دولية أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة تقوم على ممارسة ضغط متزامن على طهران وشبكاتها الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بالتوازي مع تعزيز قدرات الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية على حماية سيادة وأمنها القومي. وقال رئيس مجلس القيادة خلال استقباله أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة إن التحولات الجارية في الموقف الدولي تجاه النظام الإيراني تمثل فرصة لإعادة بناء معادلة أكثر استدامة للأمن الإقليمي. وأضاف أن التجربة اليمنية تقدم واحدا من أكثر الأمثلة وضوحا على مخاطر نمو جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة وتحولها بمرور الوقت من تهديد داخلي إلى مصدر خطير عابر للحدود يطال الموانئ والممرات البحرية والتجارية الدولية. وأكد الرئيس أن التصعيد الحوثي الأخير ضد المدن والموانئ والمنشآت المدنية بما في ذلك الهجمات الإرهابية على المخا ومأرب يعكس محاولة بائسة لإعادة إنتاج سياسة الابتزاز واختبار إرادة الدولة اليمنية بعد سنوات من التهدئة المدعومة من المجتمع الدولي. وأشار في هذا السياق إلى أن القوات المسلحة أظهرت كفاءة وجاهزية عالية وستستمر بتوجيه ضربات موجعة على مراكز القيادة والسيطرة والتجمعات والعناصر الإرهابية الحوثية في مختلف الجبهات. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا الاجتماع الاعتيادي السادس للمكتب التنفيذي بساحل حضرموت بحضور أعضاء المكتب التنفيذي ووكلاء المحافظة والقادة الأمنيين والعسكريين ومديري عموم المكاتب التنفيذية والمديريات. وفي مستهل الاجتماع أوضح عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت أن انعقاد الاجتماع يأتي في ظل أوضاع حساسة تمر بها البلاد على الصعيد العسكري في ضوء الاستهدافات التي تعرضت لها حضرموت خلال الفترة الماضية من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، مشيرا إلى أن السلطة المحلية قد عملت بالتنسيق مع الجهات المعنية على تعزيز إجراءات تأمين المواقع الحيوية والمنشآت المهمة واتخاذ التدابير الكفيلة بتجنيبها أي مخاطر محتملة. وتطرق عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت خلال كلمته إلى قرب انطلاق العام الدراسي الجديد، داعيا المعلمين والتربويين إلى استشعار مسؤولياتهم الوطنية والمهنية والقيام بدورهم في تهيئة الأجيال وصون العملية التعليمية بما يسهم في انتظام الدراسة وتحقيق أهدافها. كما أكد أن حضرموت تقف على مشارف انعقاد المؤتمر التأسيسي للمجلس التنسيقي الأعلى بحضرموت الذي يمثل محطة مهمة ومرحلة جديدة في تاريخ حضرموت الحديث، مشددا على أهمية تكاتف أبناء حضرموت وتحمل الجميع لمسؤولياتهم خلال المرحلة المقبلة بما يعزز وحدة الصف ويدعم جهود التنمية والاستقرار. واستعرض الاجتماع عددا من التقارير المدرجة في جدول أعماله، شملت تقريرا حول أوضاع مديرية حجر وتقرير إنجاز عن نتائج إقامة مهرجان خريف حجر السنوي للموسم الثالث 26، إلى جانب تقرير حول أوضاع صندوق الرعاية الاجتماعية وتقرير تقويمي لأداء مكتب وزارة الثقافة بساحل حضرموت للعام 25 والنصف الأول من عام 26 وتقرير مكتب وزارة السياحة بساحل حضرموت عن العام 26. كما استمع الاجتماع إلى ملخصات التقارير المقدمة من وكيل حضرموت لشؤون المديريات الأستاذ حسن الجيلاني ووكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري ووكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي، حيث جرى مناقشتها وإبداء الملاحظات والتوصيات بشأنها مع إتاحة المجال للمسؤولين المعنيين للرد والإيضاح. وفي ختام الاجتماع قرر المكتب التنفيذي عددا من التوصيات والقرارات الهادفة إلى تحسين مستوى الأداء التنفيذي ومعالجة القضايا المطروحة وتعزيز التنسيق بين الأجهزة والمكاتب التنفيذية بما يخدم المواطنين ويدعم مسار التنمية والاستقرار في المحافظة. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي أمس بمدينة المكلا على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ومستوى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمديرية. جاء ذلك خلال لقاء مدير عام المديرية الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر الذي استعرض أبرز الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية، إلى جانب مستوى تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية. وأكد اللقاء أهمية تعزيز جهود السلطة المحلية بالمديرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجات المناطق والقرى بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا والاحتياجات ذات الأولوية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بأوضاع المديريات ودعمها بما يعزز من قدرتها على أداء مهامها وخدمة المواطنين. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي بوزير أمس القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وآفاق تعزيزها في مختلف المجالات. ورحب الدكتور العليمي بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الدبلوماسية بما يعزز علاقات الصداقة والشراكة بين اليمن والولايات المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات الأوضاع على الساحة الوطنية والتعاون القائم بين البلدين ودعم الحكومة اليمنية في مجال مكافحة الإرهاب وحماية أمن وحرية الملاحة الدولية. وأعرب الدكتور العليمي عن تقديره للدور الأمريكي الداعم للحكومة اليمنية. ووضع عضو مجلس القيادة الرئاسي القائم بالأعمال الأمريكي في صورة التطورات الميدانية المتسارعة وفي مقدمتها الهجمات الإرهابية التي تشنها الميليشيات الحوثية بالصواريخ والطائرات المسيرة على مدينتي المخا ومأرب. وقال الدكتور العليمي إن استمرار الميليشيات الحوثية في ضرب الموانئ والمنشآت المدنية وتهديد الملاحة البحرية يكشف مجددا طبيعتها كأداة للمشروع الإيراني في المنطقة، ويؤكد أن التغاضي عن هذه التهديدات يشجعها على المضي في تقويض الأمن والاستقرار. آخر خبر في هذه النشرة: اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع أمس على مستوى سير العمل في مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى. واستمع وكيل المحافظة من مدير المراكز مساعد بن رويشد إلى شرح حول مستوى الأداء والخدمات المقدمة للمرضى والبرامج والأنشطة التي تنفذها المراكز، إلى جانب الجهود التي تبذلها الإدارة والكوادر الطبية والتمريضية والإدارية لضمان استمرارية خدمات الرعاية الصحية وتحسين جودتها. وأشاد الوكيل باربع بالدور الإنساني والطبي الذي تطلع به مراكز فاطمة بابطين في رعاية مرضى الفشل الكلوي، مثمنا جهود إدارتها وكوادرها الطبية والتمريضية والإدارية، مؤكدا أهمية مواصلة دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والتخفيف من معاناتهم. من إذاعة المكلة قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية الصباحية لهذا اليوم الثلاثاء. حررها من إدارة الأخبار الزميل صالح عبد الله إبراهيم، نفذ الزميل معتز سالم علي، ومن إدارة الأعلام الجديدة الزميلة مادلين باكود. شكرا للمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: المستمعون الأكارم، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: وزير النقل يضع حجر الأساس لمشروعي مبنى هيئة الطيران المدني والإرصاد ومعهد الطيران المدني والإرصاد بعدن. الوزير العمري يؤكد أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل لبنة أساسية في تطوير قطاع الطيران المدني ونقلة مهمة لتعزيز عمل الهيئة. متابعات علي محمد عمره. وضع وزير النقل محسن العمري ومعه رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد الكابتن صالح بن نهيد بالعاصمة المؤقتة عدن حجر الأساس لمشروعي إنشاء مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد وإنشاء معهد الطيران المدني والإرصاد الواقعين بمطار عدن الدولي بتمويل ذاتي من الهيئة. وتبلغ المساحة الإجمالية لمشروع مبنى الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد نحو 20,636 مترا مربعا موزعة على 6,143 مترا مربعا للمبنى الرئيسي و 14,492 مترا مربعا مخصصة للساحات ومواقف السيارات والمباني والمرافق المساندة، فيما تبلغ مساحة مشروع معهد الطيران المدني والإرصاد 10,000 متر مربع، ويتضمن 19 مكتبا إداريا و7 قاعات دراسية و7 معامل تدريبية. وعقب وضع حجر الأساس أكد وزير النقل أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل لبنة أساسية في تطوير قطاع الطيران المدني ونقلة مهمة لتعزيز عمل الهيئة وتحديث البنية التحتية للهيئة، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تعكس حرص قيادة الوزارة والهيئة على المضي قدما في تنفيذ الخطط والبرامج الهادفة إلى تطوير قطاع الطيران المدني رغم التحديات والصعوبات التي تمر بها البلاد. وأوضح الوزير العمري بأن إنشاء معهد متخصص للطيران المدني يمثل أهمية كبيرة في تدريب وتأهيل الكوادر الوطنية واستعادة الدور الذي كان يؤديه المعهد سابقا، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على الاستفادة من القدرات البشرية والمادية المتوفرة لدى الهيئة وتهيئتها للاطلاع بدورها الأساسي في المرحلة المقبلة. وقال في تصريحه عقب وضع حجر الأساس:
7: شرف بوجود الجميع هنا لافتتاح وضع حجر الأساس مبنى الهيئة العامة للطيران المدني الذي انتظرناه طويلا حقيقة، ولكن نحن سعداء ومسرورين اليوم أن نضع حجر الأساس وهي اللبنة الأساسية لبناء يعني خاص أو مبنى خاص للهيئة، وهذا يدل دلالة قاطعة على الخطى والخطط وأيضا البرامج التي تعد من قبل قيادة الهيئة للمضي قدما وبالمهام الهيئة بالشكل الأفضل لتدير قطاع الطيران اليمني في اليمن. رغم التحديات، رغم الصعوبات، رغم حساسية الوضع الذي نمر فيه، ولكن الجهود واضحة والجهود يعني ملموسة، يعني مبذولة من قبل كل الزملاء الموجودين كلهم في مجاله وكلهم في تخصصه. أتشرف اليوم في هذا اللقاء مع أخي العزيز أبو سليم رئيس مجلس إدارة وكل الحاضرين لوضع حجر الأساس لمبنى الهيئة العامة للطيران المدني وأيضا معهد الطيران. معهد الطيران حقيقة نريد أن يحتل دوره الرئيسي والأساسي المطلوب منه عكس ما كان عليه في الماضي. اليوم وضعنا حجر الأساس لتجهيز المبنى، وغدا نفتتح بإذن الله، سنفتح قريبا وحتى يلامس الواقع والحقائق لإجراء عمليات التأهيل والتدريب، وهي مرحلة بدائية حتى يتأهل إلى يكون أكاديمي بإذن الله تعالى. طبعا الإمكانيات موجودة سواء كان البشرية وأيضا المادية، فمن هذا المنطلق نسعى بكل ما لدينا من إمكانيات وقدرات أن نهيئ الهيئة العامة للطيران المدني تلعب دورها الأساسي والرئيسي في هذه المرحلة، وبالإضافة إلى معهد الطيران ليكون أيضا بادرة كبيرة وأيضا فيه الفرص أو خلق الفرص الكبيرة للتأهيل والتدريب أفضل من الابتعاث إلى الخارج. هناك كوادر كبيرة وكوادر مؤهلة وقيادية موجودة هنا لدينا في الداخل، لا يتم إلا فقط يعني التنظيم والترتيب لمثل هذه الكفاءات.
6: من جانبه أكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني والإرصاد أن وضع حجر الأساس للمشروعين يمثل محطة أساسية في مسيرة عمل الهيئة ومستقبلها، مبينا بأن إنشاء معهد للطيران المدني والإرصاد يمثل نواة أساسية لتأهيل الكوادر الوطنية في مختلف تخصصات الطيران المدني وفقا للأنظمة واللوائح والمعايير المعتمدة من المنظمة الدولية للطيران المدني. وأضاف في تصريحه يقول:
8: نضع حجر الأساس لصرح أساسي في عملنا المستقبلي، صرحين أساسيين في عملنا المستقبلي واللي هو مبنى الهيئة العامة، وهذه العملية أخذت وقت أكثر من سنتين ونحن نهيئ ونضع خيارات ونفلتر الأمور إلى أن وصلنا إلى هذه النتيجة اليوم. شرف كبير أن يكون معانا معالي الوزير وفي عهده تضع حجر الأساس لصرح هام وأساسي نكرم به مدينة عدن لتعود مدينة عدن للعب دورها في مجال الطيران المدني كما كانت في السابق في الستينات. وكما أن معهد الطيران يعتبر يعني رافد قوي، وكما شرح معالي الوزير احنا نضيف حاجات الوزير نشكره على التوضيحات وأضفى كل النشاط المستقبلي للهيئة ولهذه الصرحين. المعهد الطيران طبعا كان في السابق فيه معهد مؤقت تخرجت منه دفاع طيارين ومراقبين وتلاشى في فترة معينة. نحن الآن نضع حجر الأساس لمعهد حاليا وأكاديمية مستقبلا. طبعا هذه الأمور برغم الظروف وبرغم حالة الحرب اللي نعيشها، لكن إن شاء الله تحل القضايا ونكون احنا جاهزين للعب دورنا في هذا في مجال الطيران المدني.
6: مستمعينا في كل مكان، تابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات علي عمرة من التحرير، سالم بلقتي من الإخراج، مادلين باكود من التقديم. إلى اللقاء.
0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شوفنا قتنا بفتحه.
0: والله جد كل الحماس ده عندك وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هو في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.

0: أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قتنا مفتاح.
0: والله جد كل الأحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هم في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حين، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده.
2: لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
3: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: تتعدد العبارات التي تصادفنا في الحياة، ونتعرض فيها لمواقف كثيرة، لكن يبقى الأثر الأكبر هي تلك الكلمات التي يتشكل منها الإنسان لترويه من ينابيعها الصافية. وإذاعة المكلا تقدم من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة، برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

ودعونا أحبتي في حلقة اليوم نستعرض بعض العبارات الحكيمة التي قالها بعض الأعلام من كل مكان في العالم. ولنبدأ بمقولة محمد علي كلاي قال فيها: قلت إنني الأفضل حتى قبل أن أعرف أنني كذلك. إذن هو الإيمان بالقدرات ليس غرورا ولا تكبرا، بل إنه كان يعرف قدر نفسه. وقال إيمينيم: كن دائما فخورا بما أنت عليه الآن. أما جورج كلوني فقد قال: الفشل الوحيد يتمثل في عدم المحاولة.

ولجورجان هذه العبارة: كن البطل الحقيقي لقصتك الخاصة. ومن أقوال إلتون جون أخذنا هذه العبارة: من الأفضل أن يتم بناء جسر على أن يتم بناء جدار. ولأديل: أنا لا أقوم بصناعة موسيقى للعيون، بل أصنع الموسيقى للآذان. ونأخذ من أقوال تيودور روزفلت هذه العبارة: عليك أن تؤمن دائما بأنك تستطيع، وسوف تصبح في منتصف الطريق. ومن أقوال أفلاطون: الرجل هو شخص يبحث عن المعنى. وهذه عبارة قالها ليوناردو دافنشي: البساطة هي في حقيقتها التطور في نهاية المطاف. ولتوني روبنز هذه المقولة: الماضي لا يساوي المستقبل.

0: وما زلنا أحبتي نتأمل تلك العبارات التي عكست تجارب بعض الناس في الحياة. فهذا فينيس لومباردي يقول: الفائزون لا يستسلمون أبدا، والمستسلمون لا يفوزون أبدا. وقال أيضا: الأمر لا يتعلق بالفشل أو السقوط، لكنه يتعلق بموعد النهوض. ولشيشرون هذه العبارة: مهما فعلت في حياتك من أمور عليك أن تفعلها بكل قوتك. ومن أقوال والد ديزني: من الأمور الممتعة حقا أن تقوم بالمستحيل. وقال مالكوم إكس: التعثر لا يجعلك تسقط. أما من أقوال الإسكندر الأكبر فقد انتقينا لكم أحبتي هذه المقولة: لا يوجد أمر مستحيل لأي شخص يحاول. وهذه عبارة أسهب فيها رالف والدو إيمرسون، قال فيها: بدون الطموح لا يستطيع الفرد أن يبدأ في أي شيء، وبدون العمل لا يستطيع الفرد أن ينتهي من أي شيء. وبالتأكيد لن تصل إليك الجائزة إلا بعد أن تفوز بها. ضيف الحلقة: العميد حسين محمد باداهي العمودي. عميد حسين، نعود إلى دوحن. عندما تتذكرها وأنت الآن في وسط المدينة، تتذكر الوادي، تتذكر جمال الوادي وأيام الوادي، ما هي المشاعر التي تنتابك؟
1: والله حنان الوادي وبالذات قيدون والمناطق الأخرى، بصراحة الواحد دائما يتذكرها ويكون حنين لها ويحب العودة لها والرجوع إليها والزيارة إليها. ولكن الظروف، احنا طلعنا من الرابع ابتدائي في سن صغير، وكنا في غيل باوزير 5 سنوات، وبعدها 3 سنوات في ثانوية المكلة، وبعد ثانوية المكلة أنا توظفت في العمل في الهجرة والجوازات مباشرة. بعد الثانوية مباشرة كنت عن زميلي محمد سالم بهديلة.
0: لم يكن هناك خدمة عسكرية لكم؟
1: لا، هو كان نائب مدير الأمن ذاك اليوم. محمد سالم بهديلة من أبناء قرنبة حكيم، بين الخريبة ورباط بعشن قرنبة حكيم
0: في اليمن.
1: وهذه زميلي من زمالة أخوانه الدكتور علي بهديلة والمهندس عمر سالم بهديلة في مصنع تعليب الأسماك.
0: نعم،
1: كنت دائما أتردد عنده وقال لي في شغل في الهجرة، قلت له بشتغل.
0: نعم. عميد حسين محمد بداهية، اغتربت عن أسرتك في سن صغيرة في رابعة ابتدائي، وذهبت مطوعا إلى غيل باوزير. في ذلك الوقت الطريق لم تكن بسهولة الآن، كانت الطريق شاقة في ذلك الوقت، ربما يوم أو يومين أو أكثر تقضى في الطريق.
1: والله كانت الطريق صعبة، كانت الطريق رملية حجرية، جبال طلوع ونزول.
0: نعم.
1: كانت رحلاتنا أول كانت عن طريق عقبة اليحي.
0: نعم.
1: وكان ما في سيارات إلا بيت فورد أو سيارة زيزو، نادر السيارات اللي هي لندروفر، كان عم علي بحاج.
0: نعم.
1: أو واحد بامعس أو واحد بضروس، أكثرها تستخدم لنقل الأسر.
0: الأسر، نعم.
1: أما بالنسبة لنا كشباب أكثر الناس الطريق بالسيارات الزيزو والبيت فورد، أغلبها بيت فورد أيام والد عم سعيد بحاج الله يغفر له ويرحمه. السيارات تسرح من دوعن الصباح بدري، صلى الفرضحة أول رحلة، أول محطة تقريبا بعد قيدون أو بعد دوعن حوالي 2:30، محطة اللي تحمقها فيها بسكوت وشاهي. المرحلة الثانية صلى بين الجبال تقريبا نص طريق، يكون الغداء هناك، ويلا تقوم بعد العصر من هناك تصلى المكلة غالبا بعد العشاء، وأحيانا في نص الليل على سماحة الرحلة.
0: ليست كالآن ساعات بسيطة.
1: لا لا لا، ما الآن الحمد لله الآن سفلت، الآن سفلت وسيارات موجودة صغيرة وكبيرة ووسط ومريحة، ومع أحد يطلع فوق شيء سيارة فوق زيزو ولا فوق
0: يطلع.
1: أذكر حتى ذيك الأيام مع سعيد رمضان الله يرحمه، كان معه بوزي. لا ما حصلنا السطح حق السيارة البيت فورت ولا الزيزو، نطلع فوق البوزي. ورحلات كانت صعبة
0: رغم مشقة الطريق، رغم حرارة الجو أحيانا،
1: حرارة الجو والغبار والغبار. نعم. والدور من قارة إلى قارة ونزله إلى نزله. أذكر مرة طلعنا من زيارة الضه بعد عيد الأضحى.
0: نعم.
1: مع واحد عمودي من وادي عمد سيارة زيزو، روحنا من مضاه بعد الظهر، وصلنا بالجبال ولا السيارات كلها واقفة. إيش هذا؟ قالوا أمطار، طريق موقفة. خذنا يومين بالجبال، ثالث يوم قلنا يلا نمشي بالسيارات، ساعد نتمسك بالسيارات. وصلنا إلى عيدمة الطريق مغلقة نهائيا لأن جبال هنا كلها قاصة من نوع الطين اللزي هذا الملسى، ما تقدر تمشي السيارة. طلعنا من عيدمة على الطريق الجبلية في الجبال احنا وعيال البدو لما الثانوية، لما كنا ندرس في الثانوية ذيك الأيام في عام 72 أعتقد أو 73. أصحاب السيارات يقول لنا بعد 4 أيام حياة المواصلات كانت صعبة
0: بالفعل
1: جدا.
0: بالفعل الآن تصفها بمشقة كبيرة
1: الآن تصفها. الحمد لله
0: الآن ميسر عندهم وبعضهم يعني يمتعدون
1: لا لا, لا لا لا الحمد لله الآن السيارات توفرت والإمكانيات توفرت وكل شيء تمام. حتى الحين بالنسبة ما توحل بأكلك في الطريق،
0: بالفعل
1: ما توحل بصلاتك في الطريق. الآن في كل محطة تحصل مطعم، تحصل مسجد، مسجد للرجال وقسم خاص للنساء، حصل أكل جاهز.
0: حتى السقايات الموجودة على طول الخط كانت قديما كانت مياه تبردها الهواء يبردها الهواء.
1: ما كانت كريم سقايات، كان إلا نقاب يقول اللي حق بدو نقاب تغرف فيها بالدلو هذه ولا بالجالون.
0: نعم أما الآن منتشرة في كل
1: مكان. الحمد لله الحمد لله الحمد لله توفرت الحياة أفضل وأكثر.
0: المرحلة الثانية للعميد حسين محمد بداهي بعد دوعن كانت غلبة وزير.
1: أيوة.
0: لو تصف هذه المرحلة من حياتك في غلبة وزير.
1: فعلا حياتنا أول مرة في غلبة وزير أول وصولنا للمكلة أول يوم.
0: نعم.
1: نزلنا في دار الماركيت والأول مرة نشوف البحر. نشوف السيل.
0: نعم.
1: وفي الكريف نشوفه كبير لا بأس.
0: لكن البحر.
1: نزلنا نتغسل في البحر أو في المكلة أول مرة نشوف المكلة ونشوف البحر. بعدين رحنا للغيل فعلا. رحنا للدراسة في المعهد الديني. الدراسة في المعهد الديني فعلا كان دراسة جيدة جدا، وكان مدرسين وأهلي وإدارة والأمانة، وكان حتى نظام في الدراسة نظام وكأنها أكاديمية عسكرية. أكاديمية رغم أنه لا هناك لا سور ولا شبك في السكن الداخلي والدراسة، لكن يعني ما قدر الواحد يروح للغيل للمدينة يجيب له حتى معجون أسنان ولا قالب صابون متطلبة إلا بإذن من ضابط الداخلية. يعني نظام الدراسة تقوم من الصبح بدري بالصفارة
0: عسكري
1: صفارة
0: عسكري.
1: زيتي.
0: نعم.
1: يضربها وبعدين على كل يدور ضابط الداخلية على الغرف، كل مسؤول غرفة عند الباب تو يقيموه يلا تروح تتوضع على في الإجابة وترجع صلاة الفجر. صلاة الفجر في جماعة، بعد صلاة الفجر تروح تشرب لك شاي سفرة، تفطر للدراسة، دراسة تروح تفسخ ثيابك، تصلي الظهر، تخلص من صلاة الظهر قد الغداء جاهز. كل 4 على صحن، احنا اهل قيدون ميز خاص حقنا 8 نفر من على اكل بصراحة ممتاز.
0: كان فيه اهتمام
1: كل شيء تمام،
0: كل جانب كان فيه اهتمام.
1: كان نظام الاكل كل 4 في صحن، وبعدين يوم الاثنين ويوم الجمعة لحم، كل يوم وصل صيد وحبة موز ونص حبة ليم. بعد الغداء تشرب لك شاهي، وهنا كتالي الشاهي اللي بغيت تشرب، تأخذ لك راحة صفيرة من قبل ضابط الداخلية ولا تسمع صوت. لما يذن العصر، أذن العصر صفيرة استعداد لصلاة العصر، صلي صلاة العصر في برنامج رياضي اللي في تبع كرة القدم، اللي تبع كرة السلة، واللي في الألعاب الأخرى بينج بونج، ولا اللي ما عنده هواية في الرياضة فيه نادي عندك، نادي فيه مجلات المصرية هذه كلها، المصور وآخر ساعة والمجلات الأخرى، فيه بيكم، فيه شطرنج، يعني حاجة بصراحة. تخلص برنامج الرياضة المغرب تروح تتأهل صلاة المغرب، تتأهل صلاة المغرب، خلص صلاة المغرب فستراح، أذن العشاء صلاة العشاء طابور صلاة العشاء، بعد صلاة العشاء عشاء جاهز. بعد العشاء فترة راحة الساعة حوالي 10 صفيرة انذار
0: نوم
1: استعداد أول قبل الصفيرة النهائية بنص ساعة لك. نعم. نص ساعة بتروح الحمام بتسوق بشي بعدين الصفيرة الأخيرة كل واحد في غرفته ونوم ما فيها ولا حركة.
0: نظام صارم.
1: نظام صراحة.
0: لكنه صنع منكم رجل.
1: والله بصراحة نظام والله حتى بعض الأكاديميات العسكرية. نعم. الله. نعم. كان كل نظام صارم وأدب واحترام واجتهاد. نعم. ومنافسة في الدراسة. نعم. الأمانة كان ممتاز جدا والله. أتذكره ما بنساه أبدا.
0: تذكر أبرز المعلمين اللي درسوك من أو مدير المدرسة؟ ذكرت مجموعة من المعلمين المصريين والسودانيين لكن مدير المدرسة.
1: مدير المدرسة السيد علي بن يحيى. نعم. مدير المعهد الديني.
0: نعم. نعم. أيوه. نعم.
1: وبعدين لما انتقلنا للمدرسة الوسطى كان أيامها الأستاذ حسن كندسي الله يرحمه
0: رحمة الله عليه
1: الله يغفر له ورحمه ما قصر رجل والله الله يغفر له ورحمه كان معانا بصراحة وكان معانا من المدرسين الأستاذ بحكيم ومنهم الباوزير بن قويره باوزير وبسواقي وكثير منهم.
0: مرحلة المكلة عميد حسين أتت بعد مرحلة غير باوزير
1: ثانوية
0: المكلة للبنين كان اسمها ثانوية المكلة للبنين الانتقال من دوعن إلى غير باوزير التي تعتبر مدينة صغيرة إلى عالم أكبر وأوسع اللي هو المكلة.
1: المكلة المكلة طبعا عاصمة ومكلة مدينة وكل الناس يجوا فيها.
0: نعم.
1: أيام الدراسة في الثانوية كان قسم داخلي
0: بالفعل
1: برضه كان نظام ممتاز ممتاز جدا التعليم فيه منافسة في اجتهاد وفي بعدين خليط من كل المديريات كثير مش من دوعن من كل مناطق في الداخلية اللي من الغيل واللي من الشحر واللي من حجر واللي من المناطق الشرقية دي الشرقية وبعدها
0: مهرة
1: وكمان ما كان نظام أول في المدرسة الوسطى حق الغيل برضه كان في من كل المديريات من كثير من المديريات تعرفت على كثير من المديريات من حجر ومن رخية ومن وادي عمد.
0: ماذا استفدت من هذا الاحتكاك بالأقران من مناطق مختلفة؟
1: والله الواحد يستفيد كثير جدا أول أنك ما تقول مع أهلي ولا مع قريب ولا تختلط مع ناس بعادات ومعارفة كثيرة ومثل يقول خلي لك في كل بلد حصن.
0: نعم.
1: والحصن هو المعرفي ما هو الحصن تبنيه.
0: نعم.
1: المعرفي هو يعتبر حصن
0: بالفعل.
1: وفعلا الواحد يستفيد درسنا مع ناس من السويري من دي الشرقية من ريد الشرقية من يبعث من حجر من الصدارة من الجول من مناطق كثيرة.
0: نعم.
1: من أرياف المكلة من كل محل وتقريبا لازالت المعرفة والصداقة لازالت موجودة والحمد لله.
0: نعم.
1: من في منهم من توفوا وفي منهم لازالوا عايشين وربنا يطول في الأعمار الآخرين.
0: نعم. عندما يأتي أحد أبناء الوادي أو الأرياف إلى مدينة المكلة ينبهر بما فيها
1: طبعا طبعا.
0: صف لنا الأيام الأولى لك في مدينة المكلة.
1: والله كنا ذيك الأيام الأيام لما نقول بكرة رايحين للمكلة نقول نطلع للمكلة هو اللي يفترض نقول ننزل للمكلة.
0: نعم لأنها سهلة.
1: لأنها أتصع لي من هبطة.
0: نعم.
1: كان الواحد فرحان وكان الواحد يتمنى أنه يجي للمكلة ويزور المكلة ويشوف المكلة. دراستنا ذيك الأيام لما كنا في الثانوية بصراحة كنا ما نروح إلا في الإجازة الصيفية.
0: نعم.
1: غالبا لأن غالبا ذيك الأيام الإجازات الصيفية تحصل لها 3 أيام أسبوع أو 10 أيام ما تمديك.
0: نعم.
1: لأن المشاوير بحكم المواصلاتنا صعبة
0: والطريق برضه
1: أحيانا أذكر في الغيل ما نروح إلا في الإجازة الصيفية فقط لكن الإجازة الشتوية أيام محدودة أذكر حتى مرة من المرات عايدنا في الغيل ما تمكن لنا وفي المكلة ذيك الأيام برضه لما كنا في الثانوية كنا نقصد دائما عند الميزان حق المكلة قلنا رايحين
0: عند قصر السلطان القعيد
1: اللي قدام الروضة.
0: نعم.
1: هذا الميزان حق السيارات كانون العصرية يجون السيارات اللي مروحة للوديان خاصة للدوعن وللقطن كانت مشان توزن وهنا مقصدنا عند السيارات حصلنا شي سيارة حصلنا ما حصلنا شي سيارة نرجع للداخلية ولما كنا في الغيل يعطوا لنا غرفة في القصر نروح لعند المامور يعطوا لنا غرفة في القصر نجلس فيها يومين 3 أيام لما نحصل سيارات مواصلات صعبة ذيك الأيام.
0: نعم لكن كانت حياة جميلة جدا رغم
1: حياة جميلة حلوة وتمر ذيك الأيام في منطقة يدمه في الطريق لقيتك رايح من هنا طالع من هنا إلى دوعن تحصل الموز وتحصل اللومي وتحصل التنباك وتحصل الكذاب وتحصل هذه هدية البلاد شلها إلا من يدمه وهدية البلاد ذيك الأيام يا ليم يا موز.
0: نعم.
1: كان الموز بالدرزن.
0: نعم.
1: والليم كان بالحبة. المياه أعتقد بثلاث متحبه بثلاث مشلين من تقريبا في المقابل هذا.
0: نعم.
1: حاجة بسيطة جدا.
0: بعد مرحلة الثانوية عميد حسين إلى أين اتجهت في الدراسة؟
1: بعد المرحلة الثانوية اشتغلت في الهجرة والجوازات من 75 إلى 79. أثناء عملي في الهجرة والجوازات بصراحة استفدت كثير جدا. أول دخولي في العمل قلت لهم بشرط في خلال سنة تحصل على منحة دراسية.
0: نعم كانت المنح متوفرة ذاك الوقت.
1: بس ما عاد توفرت في خلال سنة، توفرت بعد 4 سنوات. ولكن الحمد لله خلال ال4 سنوات هذه كسبت معارف كثير
0: وخبرة في الحياة
1: وتعرفت على ناس كثير. أيامها كان مدير الهجرة محمد علي باسودان الله يرحمه حتى لا توفي قريب.
0: نعم.
1: نائب سعيد علي بحسين برضه قد توفي، وحمد سعيد بن عكرة، علي محمد خان، علي السومالي، عوض مرسال، السومحي، محمد السومحي. وكنا ذيك الأيام بصراحة أسرة واحدة أصحاب الهجرة، وكنا نتردد على بيت عم محمد بايزيد الله يغفر له ويرحمه لما نعرف نحد من الشيبان عندهم في البيت. وذكريات كثيرة إن شاء الله. أثناء الدراسة في الثانوية ذيك الأيام كان في حماس، كنا نطلع مسيرات من الثانوية لما سكة يعقوب لحقها على الرجول وترزح وشعارات كان إيش.
0: كنا إضافة إلى الأنشطة الأخرى في الثانوية نفسها، أنشطة مسرحية فنية رياضية.
1: بالنسبة للمسرحيات أذكر أيام الثانوية، أيام المسرحيات، أيام عيد الثانوية، أيام عيد الثانوية،
0: عيد الثانوية
1: كان عيد تنتقل المكلة كلها ودون. نعم. حتى من الشحير والغيل والشحر. أيام عيد الثانوية كان في مجال الرياضة، في مجال المسرحية، في مجال المختبرات، في مجال الفن وفي السهرات،
0: حتى في معارض تقام بأكملها، معارض فنية
1: ومعارض فنية. أيوه. نعم. بالنسبة لأصحاب الجغرافيا وأصحاب التاريخ والمشرحة التعليمية العلوم والمسرحيات الكوميدية، الأستاذ علي بامسلم الله يرحمه وعيال الشبير أحمد الشبير وعبد الله الشبير كانوا يجيبوا مسرحيات عادي باللهجة
0: دعانية.
1: بصراحة خلوا الناس بصراحة إيش بقول، الله يغفر له الأستاذ علي بامسلم توفي قبل قريب عادي الله. نعم. قبل شهرين أو 3 شهر الله يغفر
0: له ويرحمه.
1: كنا دائما نزوره من الناس كوميدي ومسرحي وتربوي.
0: العميد حسين محمد باداهي العمودي
2: من ينابيع الحياة. من ينابيع الحياة برنامج من إعداد وتقديم أروى محمد بايزيد، تنفيذ وإخراج أسامة عمر جابر.

0: اسمع يا أخوي محتار، الكل يقول لازم تدخل جامعة.
1: ليه لازم؟ ماشي اسمه لازم، خلك من كلام الناس والنظرة القديمة. أنا اخترت تعليم فني، وشوفنا الحمد لله، شوف المشروع، شفنا قدنا مفتاح.
0: والله جد كل الحماس ده عندك، وما خفت من كلام الناس؟
1: الصدق أنا فكرت في مستقبلي وفي نفسي وأبغيت، ما هم في كلامهم.
0: أوه، وكيف الوضع؟ وإيش الحل؟
1: شوفنا بقول لك حاجة، اسمع أخوك وتعلم لك مهارة واشتغل وروح ابني نفسك من بدري.
0: يا أخي اسمع، شكلي لازم أعيد التفكير وروح أشوف خيارات التعليم المتاح عندنا، وخاصة التعليم الفني ده. لا تدع الآخرين يختارون طريقك، اختر ما يبني مستقبلك. التعليم الفني فرصة حقيقية للنجاح. وعي بالتعليم الفني.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
3: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.
2: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
4: إذاعة المكلا تقدم الدين والحياة.

0: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض
0: إعداد وتقديم

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة الشحر، فتكرموا بالبقاء معنا.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر بن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر معنا عبر الهاتف. مرحبا شيخ ياسر.
1: مرحبا، حياكم الله وبياكم، نسأل الله أن يوفقنا جميعا بما فيه رضاه.
0: آمين آمين. شيخ ياسر، اليوم هو 12 من ربيع الأول، هذا التاريخ له وقع كبير وعظيم على قلب كل مسلم. في مثل هذا اليوم ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا اليوم بزغ نور هذا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكون وعلى هذه الأرض وعلى البشرية جمعا. النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. في هذه الذكرى العطيرة شيخنا الفاضل شيخ ياسر، نقول ما هو واجبنا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، تزامنا مع موعد ولادته عليه الصلاة والسلام على ما هو المشهور أنها في 12 من شهر ربيع الأول، ما أحوجنا إلى أن نتذكر ونذكر ما يتعلق بواجباتنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أول تلك الواجبات طبعا عن اعتقاد كونه رسولا ونبيا من الله سبحانه وتعالى، وواجب المحبة والتعظيم.
0: نعم،
1: الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا به، والذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي وعظموه، تعزيره والتعظيم.
0: نعم،
1: ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. وجرى حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا عمر بن الخطاب، فقال سيدنا عمر: والله إنك يا رسول الله أحب إلي إلا من نفسي. وقال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال سيدنا عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي.
0: نعم.
1: ويبدو كما قال شراح الحديث أن عمر بن الخطاب قال عبارة تجري على الألسنة: أنت فلان أحب إلي إلا من نفسي، أنت أحب إلي إلا من نفسي، فإلا من نفسي، عبارة جرت في كلام العرب يستثنون ما يتعلق بالمحبة بها. لما نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الواجب تجاهه، تذكر رضي الله عنه أنه فعلا أحب إليه من نفسه، وبين الحقيقة التي كانت كامنة. أما ما جرى سابقا على لسانه وهو على طبيعة ما تقتضيه أو ما يقتضيه الكلام ودرج الكلام دائما.
0: نعم.
1: ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة قلبية، تنبئنا عنها أفعال. هذه الأفعال هي الواجب الثاني من واجباتنا تجاه رسول الله ألا وهي الاتباع.
0: نعم.
1: الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاتباع فرع من فروع المحبة، كما قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكيف يدعي بعض الناس محبة ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: اللهم صل وسلم.
1: كما أنه لا تدعى أو لا يدعى اتباع مع عدم محبة، فهما متلازمان دائما. المحبة قلبية، المحبة عاطفية، والاتباع من أفعال بقية الجوارح. إن الصحابة الكرام كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور الطبيعية التي ليست هي محل ابتداء واتباع. يستدون به فيما يأكل، كيف يمشي، كيف، بل ربما إذا مر بطريق مروا بذلكم الطريق إمعانا منهم رضي الله تعالى عنهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فلننظر أو لينظر الواحد منا لا سيما حينما تمر عليه بعض الذكريات ويفتش عن حاله، ينظر في أفعاله ويفتش عن حاله كيف هو وما مقدار اتباعه لأوامر النبي ولنواهي واجتنابه لنواهي، وما مقدار تعلقه بسنته عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: هذا هو الواجب، هو الواجب الثاني تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فكثرة الصلاة عليه.
0: نعم.
1: إن الله تعالى اتصف بأمره وجعل ملائكته الكرام متصفين به، ثم أمرنا بأن نتصف بما اتصف هو وملائكته به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
0: تسليما. اللهم صل وسلم
1: عليه. عليه الصلاة والسلام يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمن قال له أجعل لك كذا من صلاتي، قال فإن زدت فهو خير إلى أن قال أيضا أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام إذا يكفى همه ويغفر ذنبه. فجعل الصلاة عليه سببا في قضاء حوائج الدنيا في قضاء حوائج الآخرة.
0: نعم.
1: لأن الإنسان حينما يعيش في دنياه يعيش سعيدا إذا كفيت همومه، وإذا مات جل همه وكل عزمه على أن يغفر الله تعالى ذنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا يكفى همك أي في الدنيا ويغفر ذنبك. عيش الصلاة عليه قريبا منه صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي 10 مرات حين يصبح وعشر مرات حين يمسي نالته شفاعتي يوم القيامة.
0: نعم.
1: هذا واجب من واجباتنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: بسيرته وبمواقفه وإحياء ذكره صلى الله عليه وسلم، كذلك من واجبات الأمة تجاهه عليه الصلاة والسلام. لكثيرا من شبابنا ومن النشأ الحديث ربما لا يعرف من أولاده ومن آباؤه ومن زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن سيرته وعن غزواته وعن تضحياته التي قدمها لتبليغ دعوة ربه، لا يعرف عن ذلك شيئا.
0: صحيح.
1: فالأمة بحاجة إلى أن تتذكر سيرته عليه الصلاة والسلام ومواقفه في حياته التي عاشها، سواء سيرته في حياته قبل المبعث، وأحوج الحاجة ماسة وأكثر في معرفة ما بعد مبعثه، وهي 23 وهي 23 سنة التي عاشها عليه الصلاة والسلام بين مبعثه وبين وفاته. إنها فترة غير بها وجه التاريخ، فترة غير بها الدنيا وأصلح من شأن أهلها، ليس لأهل وقته بل لقرون مضت بعده عليه الصلاة والسلام، وهكذا إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في مجتمع غارق بالجاهلية، كانوا يعيدون البنات، كانوا يأكلون ذوي منهم الضعيف، كانوا يطوفون بالبيت عرايا، كان مصدر أكلهم إنما هو السرقات والنهب والظلم، ومنهم من يسجد للصنم، ومنهم من يعتقد في الله اعتقادا، إن كان يعتقد في الله شيئا، إن كان يعتقد ألوهية، يعتقد اعتقادا طافلا في الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان مجتمعا غارقا في أوحال الظلم، في أوحال الجاهلية، فانتشله عليه الصلاة والسلام في مبعثه من هذه الجاهلية إلى نور العلم، إلى نور الهداية، إلى نور الصلاح والإصلاح لقرون متتابعة. فدعوته لم تنحصر في زمانه ولا في بلاده، بل هي دعوة عالمية شملت العالم أجمع.
0: نعم.
1: وكلم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ما كان قد ابتدأ به من نشر الدعوة في الآفاق، فغزوا الغزوات ودعوا إلى الله سبحانه وتعالى، وهكذا بقيت آثاره وآثارهم رضي الله تعالى عنهم إلى يومنا هذا. هذا ملخص لبعض واجباتنا وما يتعلق بذلكم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ ياسر. طبعا لن تكفي حلقة ولا حلقات للحديث عنه صلى الله عليه وسلم، وعن واجباتنا نحوه، ولا عن شمائله وأخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام، لكن هي إطلالة للتذكير بهذه المناسبة العطرة، أن نذكر به صلى الله عليه وسلم وواجباتنا تجاهه عليه الصلاة والسلام، وعن شمائله وأخلاقه. ربما لو سنح لنا الوقت في ثنايا هذه الحلقة سنعود إلى هذا الموضوع. شيخ ياسر، طبعا أعزائي المستمعين، نذكر بهاتف البرنامج 302966 للتواصل مع البرنامج. شيخنا الفاضل شيخ الدكتور ياسر، هناك مستمعة بعثت برسالة إلى البرنامج تضمنت سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز للمرأة التي مات زوجها أن تبخر شعرها أو تدهن شعرها بالزيت، وأن تقوم بغسل شعرها بالماء، وأن تضع الحنة والفتنة لشعرها؟ وهل يجوز لها أن تضع الفازلين على جسمها؟
1: أما ما يتعلق بدهن الشعر بالنسبة للمعتدة فحرام، مما يحرم عليه. وقل مثل ذلك بما يتعلق بصبغ رأسها بالحناء، لأن ذلك يعد من الزينة، والمعتدة مخاطبة بأن لا تتزين وأن لا تدهن شعر رأسها، لأن واجبها أن تبتعد عن الزينة، وهذان لا شك أنهما من الزينة. أما ما يتعلق بدهن بدنها فليس ذلك من الزينة، فيجوز لها ذلك.
0: نعم.
1: أما ما يتعلق بغسل رأسها فالغسل ليس من الزينة، فيجوز لها أن تغتسل وأن تغسل شعر رأسها، وأن سواء كان بما يسمى بالغسة،
0: نعم،
1: أو بشيء من الشامبوهات،
0: نعم،
1: بشرط أن لا يكون ذو رائحة نفاذة، أي تبصى تلك الرائحة.
0: نعم.
1: ويستثنى حالة واحدة يجوز لها حينئذ أن تدهن شعر رأسها، وهي ما إذا خافت على رأسها، أو إذا كان هناك حالة مرضية عندها كأن تعاني من جفاف، فلا بأس أن تدهن رأسها ليلا وأن تزيل ذلك الدهن بغسل رأسها نهارا.
0: نعم.
1: وهذه القضية جرت فيها محاورة بين بعض علماء حضرموت وابنه، وهما الشيخ عبد الله بن عمر با مخرمة والشيخ عمر بن عبد الله با مخرمة.
0: نعم.
1: وكلاهما كان فقيها، والأب كان شاعرا، فدخلت امرأة معتدة وسألت الابن، وكان قاضيا، سألت الابن عن ما يتعلق بدهن المعتدة لرأسها، أو ما يسمى بطرقة الرأس.
0: نعم.
1: الطرقة تكون للمحتاجة إليها، طرقة الرأس كأن تعاني من ضارب في رأسها مثلا، فتطرد رأسها ليلا وتزيله نهارا، فأفتى الابن بعدم جواز ذلك، وقوفا مع المعتمد الذي قاله الفقهاء في أمر المعتدة أنها لا تدهن شعر رأسها. فلما خرجت صادفت الشيخ عمر جالس بفناء داره وهو الأب،
0: نعم،
1: مع رجل من أصحابه يسمى بسويدة، فسألها: ما مسألتك؟ قالت: سألت القاضي عن طرقة رأسي فأجابني بالمنع. فأنشد الشيخ عمر أبياتا جميلة يقول فيها: يا سويلم، ورى القاضي يعسر على الناس، ما تغاضى لهم حتى على طرقة الرأس، ما رأى الروضة اللي نصها

0: منها قصة طريفة في بالها.
1: نعم.
0: على كل حال على كل حال ذهن البدني جائز، ذهن الراسي لا يجوز إلا بحال في حال الضرورة احتاجت لذلك وتزيله. ما يتعلق بغسل الراس جائز والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. وهذا اتصال، هناك متصل كان منتظر على الهاتف. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا أهلا وسهلا.
2: الله يحفظك. معك أبو عبد الله من مكلا. يا أخي
1: تفضل يا أبو عبد الله.
2: يا أخي لو سمحت أبغى رأي الشيخ حول الآن في الموالد هذه تقام في المساجد، كان أصبحت يا أخي مصدر إزعاج. نحن ما نقول شيء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم،
1: الله سبحانه
2: وتعالى نغزه ونقدره ونؤمنه.
1: أيوة.
2: لكن وصلت الوصول لحد إلى حد الإزعاج، وللأسف يعني لما تجي تتفاهم معهم يعني كل مرة بكل وقاحة وما يحترم، حتى لما أنك إنسان عاقل تكلمه في بعض الأحيان ويوصل بالكلام إلى يقول لك رح لك ولا شيء من هذا القبيل.
1: نعم.
2: عن نحن نشوف المساجد الأخرى يعني الخطأ الدروس والمواعظ يغلق الميكروفون الخارجي، وهنا مفتوح الميكروفون الداخلي يقول لك ليش يعني يغلق، ليش يقول لك من الأوقاف كذا. طيب هل الأوقاف تكير معيارين أم إن الجماعة هذول يعني متجاوزين على على على قرارات الأوقاف ومتجاهلينها؟ نرجو من الشيخ أن يوجه كلمة وموعظة لهؤلاء الناس، لأنه في أخي المريض إنسان محتاج إنه ينام مثل يهدى جاء من عمل. فالصراحة يعني إزعاج إزعاج للدرجة يعني كبيرة جدا.
1: طيب أبو عبد الله شكرا، شكرا جزيلا على الملاحظة. ولو أننا لا نريد أن نثير مثل هذه القضايا في هذا البرنامج، ليس مكانها هنا. شيخ ياسر، طبعا أبو عبد الله ذكر ما يجري بالذات في هذا الشهر الكريم شهر ربيع الأول، يقول نحن لا نعترض على تذكر هذه الذكرى العطرة، ولا نعترض على مدح النبي صلى الله عليه وسلم ربيع الأول، يقول نحن لا نعترض على تذكر هذه الذكرى العطرة، ولا نعترض على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحصل في هذا الشهر هو يعني شيء من إزعاج الناس بالميكروفونات مكبرات الصوت في المساجد بكثرة الموالد في هذا الشهر، شهر ربيع الأول.
0: نعم كما تفضل المتصل، هناك ذكر لرسول الله
1: وتذكير
0: بسيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا شك مطلوب، لكن لا يكون ذلك على حساب إلحاق الأذى بالآخرين، سواء بإدعاجهم أو بغير ذوي التشويش عليهم، فذاك أمر لا يجوز شرعا.
1: نعم.
0: وحقيقة كم أن الأوقاف قد اتخذت قرارات لإغلاق السماعات الخارجية والإبقاء على السماعات الداخلية في كل ما يمارسه الأئمة أو الناس داخل المسجد، سواء بقراءة الموالد أو بالمحاضرات أو بالوعظ والتذكير الذي يكون قبل وبعد الصلوات، ينبغي أن يكون جميع ذلك بالسماعة الداخلية، ولن يتقصر أو نقتصر في تشغيل السماعات الخارجية على الأذان.
1: نعم.
0: وحتى الإقامة ينبغي أن تكون بالسماعة الداخلية، لأن الأذان هو العبادة الوحيدة التي أمرنا الله بأن نرفع فيها الأصوات، لكونه أذان إعلام. الأذان من اسمه هو الإعلام.
1: نعم.
0: هذا يكون بالسماعات الخارجية. أما الصلاة وأما المحاضرات وأما الموالد وأما الأذكار، فكل ذلك ينبغي أن يكون بالسماعة الداخلية حتى لا ينزعج الناس.

0: والمتصل يعاني ويعاني الناس كثيرا من مثل هذه الظاهرة في في في ربيع الأول في رمضان.
1: نعم.
0: يمكن في ربيع الأول بعد المغرب، لكن في رمضان في النصف الأخير من الليل تفتح السماعات الخارجية ويصلي الناس القيام داخل المسجد، والمتأذي من هو خارج المسجد. هذه البيوت كم فيها من شيوخ كبار، كم فيها من مرضى، كم فيها من أطفال يحتاجون إلى النوم، فلماذا نزعجهم نحن بعباداتنا داخل المسجد؟ فلنقتصر على إذا أردنا الإعانة في الصوت نقتصر على السماعة التي هي داخل المسجد. وكما يقول المتصل في هذا أيضا مخالفة لما أمرت به الأوقاف السلطات المعنية بأمر المساجد، أن تشغيل السماعات الخارجية ممنوع، وهو أيضا مخالفة نراه مخالفة. وعمت على الأسف الشديد بهذه الظاهرة البلوى ليس في الموالد بل حتى في الصلوات.
1: نعم.
0: مفروض أن نقتصر على ما هو داخل المسجد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا
1: لما
0: فيه رضاه ولما فيه الصالح العام.
1: آمين آمين
0: للجميع. آمين اللهم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. نواصل استقبال المكالمات. السلام عليكم. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: أيوة بنسأل الشيخ.
1: تفضلي اسمعك الشيخ.
2: يا رب سلمك. هاي بيت.
1: أيوة.
2: أيوة. وبعدين قالوا كملته.
1: تمام.
2: ودريت في طابق من غرفة وطهارة وحمام بس صغير.
1: تمام.
2: أيوة. بعدين قالوا لا تدخلين لما تدبعين. والسميع للفقراء بيس.
1: أيوة.
2: ومذبحنا. ما قدرت.
1: تمام.
2: هل في شيء ما قدرت دريت ولا ذبحت.
1: تمام. هذا السؤال. عندك شيء ثاني؟
2: السؤال الثاني لا إله إلا الله محمد بغيت العمرة.
1: أيوة.
2: مبلغ قاصر هل يجوز نتدين؟
1: نعم. واضح السؤال
2: إن شاء الله. خلاص شكرا. الله
1: تابعينا عبر الراديو. شكرا لأختي الكريمة.
2: الله.
1: يا أهلا وسهلا. تقول هذه السائلة ربما استمعت إلى سؤالها الشيخ ياسر. نعم. وهي تقول هي بنت بيت قالوا لها لا تدخلين البيت حتى يعني تذبحين. وقالت يعني أنا ما قدرت على أنه أذبح فلم تفعل. فقالت أنا الآن ساكنة في البيت. وهل في شيء مثلا هل عليه شيء؟
0: من قال لها انها لا يجوز لها ان تدخل او لا ينبغي لها ان تدخل حتى تذبح؟ هذا امر لم يأتي فيه شيء، بل ورد التحذير من الذبح لغير الله تعالى. وما اذا كانت الذبيحة يراد بها التنية التكنة أو وليمة التكنة في البيت، فهذا أمر مطلوب لكنه سنة من السنن وليس بواجب.
1: نعم.
0: فلا عليها، يجوز لها أن تسكن في هذا البيت. وما يتعلق بالذبيحة هو أمر دائر بين السنية فقط، إذا كان المراد بها سنية الوليمة عند سكن الدار.
1: نعم.
0: الولائم في شريعة الإسلام عشر ولائم، فوليمة للعرض ووليمة للمولود وهي العقيقة، ووليمة لبناء دار، ووليمة للقدوم من السفر، لكنها كلها مسنونة وليس شيء منها بواجب.
1: نعم.
0: كما نهينا عن أن نذبح كل ذلك ذبح لله والإقامة ونهينا كذلكم عن الذبيحة لغير الله، فقد كانوا يذبحون للجن، وهذا أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، ويذبح بعضهم لدشه شر الجن، ولا بأس بذلك، لكن ليس ذلك بواجب وليس ذلك بمطلوب من جهة الذبح للجن. وما يتعلق بسنية الوليمة عند سكن المنزل إنما هو مسنون وليس بواجب، فلا يلزمها شيء مطلقا.
1: نعم.
0: ولا عليها أن تقعد في دارها وأن تسكن فيها. نسأل الله أن يقرها وأن يؤمنها.
1: آمين.
0: في ذلكم البيت.
1: آمين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: يا مرحبا أستاذ عمر.
3: حياك الله يا أبو أحمد، الله يحييك ويحيي دكتورنا الشيخ ياسر محمد.
1: ونعم بالشيخ ياسر. نعم،
3: نحن سمعنا موضوع من الدكتور حر، ما هو علينا وما هو الواجب لنبينا عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه.
3: وأقول الدكتور، يا دكتور نحن بعيدين كل البعد عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام،
1: أيضا
3: النبوية لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نراه في أولادنا وفي شبابنا الآن، كل البعد بحكم أن الثقافة المغضوب عليهم والضالين عشت عليهم، أصبحوا يعرفون الأشياء الأخرى ولم يعرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم.
3: قال يا دكتور ياسر، نحن الآن حسب نزول على بعض المسائل نلاحظ في حلقات التعليم في المسائل إنه يعني ما فيش منهج، حلقات عشوائية، أقول لك بصراحة حتى يسمعون المختصين بالأمر، لا بد أن زعم المنهج. نسأل طالب يقول لك لا حافظ 7 عزة 8 عزة من القرآن الكريم، لكن نسأله عن الوضوء لا يعرف، نسأله عن النبي لا يعرف شيء.
1: نعم.
3: وهذا لابد يكون منهج مترابط حتى يعرف الطفل الصغير داخل المسجد، ايضا المناهج التعليمية، المناهج التربية الاسلامية التي
1: نعم.
3: اسس في عام 1976، يعني معلومات ضعيفة جدا. نحن رسالتنا للتربية والتعليم ان توسع اول التربية والتعليم في المناهج هذا حتى يعرف الاولادنا وصغارنا وكبارنا. على كل حال نقول الدكتور انا ايش نصيحتكم، لان نحن في واقع يعني أولادي يعرفون الفنانين والفنانات والراقصين والرقصات الأحياء منهم والأموات، ولا يعرفون شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نحن الكبار أحيانا نجهل كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام. وربنا يقول من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، وكيف يطاعها إلا بالمحبة. هذا
1: وشكرا.
3: جزاكم الله خير.
1: شكرا يا أسلام، شكرا جزيلا.
3: الله
1: يا أهلا وسهلا. طبعا استمعت إلى ملاحظات الأستاذ عمر باسعيدة، هو ذكر التذكير بهذه المناسبة العطيرة، ويعني ذكر عبارة لطيفة، يعني سليمان قال ثقافة شبابنا اليوم هي ثقافة المغضوب عليهم والضالين.
4: نعم
1: نعم. كيف تعلق على كلام الأستاذ عمر؟
4: نعم، هناك تكسير في التبليغ والإبلاغ سنة النبي ولسيرته العطرة، وهو اقترح أن يكون هناك منهج.
1: نعم.
4: ويا حبذا فعلا لو تبنت ذلكم المنهج الجهات المعنية وجعلته واجب لتدريسه في المساجد، مثل ما يعتمد أو تعتمد مناهج للتدريس في المدارس. أبدأ ملاحظة مهمة جدا.
1: نعم.
4: أن تعنى الإدارة وهي إدارة الإرشاد أو قاف.
1: نعم.
4: وهي المشرفة على المساجد وما يدرس فيها، لو أنها صاغت منهجا متكاملا بحيث يعرف الشاب بعد مكثه في المسجد وفي حلقات المسجد والتزامه بها واجباته تجاه رسول الله، تجاه الحق سبحانه وتعالى، وما يتعلق حتى بتصحيح عبادته كما تفضل. نعم، نحن نعاني من هذا الشيء كثيرا نعاني من من من عدم صحة وإتقان العبادة نظرا لعدم تعلم أركانها وشروطها ومتطلباتها. وما ذلك إلا بسبب التقصير في التعليم. لو تعلم الناس تعليما صحيحا ومؤسسا على على على على على قواعد معينة لخلصوا إلى تصحيح عباداتهم وإلى تصحيح معاملاتهم وإلى معرفة عقيدتهم وإلى معرفة سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا فعلا ما ننشده وما نحتاج إليه لا سيما في مساجدنا وكذلك في مداربنا.
1: نعم
4: الله سبحانه وتعالى أعلم.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. استكمالا لرسالة الأخت المستمعة تقول أيضا في سؤالها عن ما يجوز للمرأة المعتدة، تقول هل يجوز لها النظر من النافذة وكذلك تصفح الجوال؟
4: نعم يجوز لها النظر من النافذة ويجوز لها أن تتصفح الجوال وأن تكلم من اتصل بها ومن عزاها عذابته على عزائه ونال العوام في أمور المعتدة إلى درجة أنها لا ترى الضوء أو لا ترى أحد ولا يراها أحد. هذه أمور
1: مبالغة
4: ما أنزل الله بها سلطان، أمور مبالغ فيها جدا، هي يلزمها أن تمكث في المنزل في البيت لا تفارقه، وحتى المنزل لها أن تخرج منه إذا دعت حاجة أو ضرورة إلى ذلك. إذا لم يقضي حاجتها أحد بإمكانها أن تخرج وتقضي حاجتها إذا كانت موظفة ولم تسمح لها الجهة التي تشتغل فيها بإجازة لفترة عدتها فمن حقها أن تذهب إلى عملها. إذا احتاجت للذهاب إلى الطبيب فيجوز لها أن تخرج لذلك. إذا خشيت الوحدة، كانت وحدها فأرادت أن تذهب إلى جيرانها مثلا، لا بأس أن تذهب إليهم. هناك أمور مبالغ فيها وليست مشروعة، والناس يوجبونها وهم العوام يوجبونها على المعتدة. وأمر المعتدة أنها تلازم المسكن وتبتعد عن الزواج في فترة عدتها ولا تتزين ولا تدهن شعر رأسها ولا تلبس ولا تتطيب. هذه هي واجباتها فقط. أما ما يتعلق بعدم رؤيتها للضوء ولعدم لا يكلمها أحد ولا تكلم أحدا، كل هذه أمور ليست مشروعة.
1: نعم جزاك الله خيرا شيخ ياسر. وهذا اتصال جديد، مرحبا.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: كيف حالك أستاذ عماد؟ عساك طيب.
1: يا أهلا وسهلا، من معنا أبو محمد.
5: نعم كيف حالك شيخ ياسر؟
1: مرحبا وسهلا. معي
5: سؤال.
1: تفضل ابو محمد.
5: هناك مبلغ من المال.
1: ايوه.
5: عيال ايتام.
1: نعم.
5: والاخوه يعني الاعمام يريدون ان ياخذون هذا المبلغ. طيب هذه الامراه الان محتاره، يعني كيف تعمل بهذا المبلغ؟ هي تريد تشتري لهم عقار، ولكن
1: المراه هذه ام الايتام ولا من؟
5: ايوه هي ام الايتام.
1: أيوة.
5: هذا يعني مع صاحب المتوفي يعني صديقه، والآن الأخوان يريدون يأخذون هذا المبلغ، ولكن يريدون هذه الإمرأة تشتري بيت، يريدون أن يأخذون لهم أو شيء كذا.
1: أيوة.
5: المرأة هذه ماذا تفعل؟
1: المرأة تريد تشتري بيت.
5: نعم، ولكن الأخوان رافضين، يقولون لها تعالي سكن عندنا وكذا، وهي المرأة تريد أن تستقل بحالها.
1: نعم. نعم.
5: يعني ماذا تعمل هذه الإمرأة؟
1: طيب سؤال ثاني.
5: السؤال الثاني قال تعالى ما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، لمن نزلت هذه الآية؟
1: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه.
5: نعم.
1: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
5: نعم. على من نزلت هذه الآية؟ نزلت على من بالضبط؟ وما معنى هذه الآية؟
1: طيب.
5: السؤال الأخير، شخص متزوج يصرف على امرأته وهو مقترب، يريد أن يتكلم مع هذه الامرأة ولكن الأب يقول له هذا ليس من العادات والتقاليد، يعني هو عقد عليها ويرسل لها المبالغ دائما شهريا ولكن لم يدخل، الأب يقول له هذا ليس من العادات والتقاليد،
1: يريد أن يكلمها عبر الهاتف،
5: نعم، أو على الواتساب أو شيء كذا، ولكن الأب يرفض، يقول له أنت فقط اصرف على امرأتك، بس عندما تدخل عليك الخيار تكلمها أو لا تكلمها.
1: طيب،
5: شكرا لكم.
1: شكرا يا أبو محمد، يا أهلا وسهلا. شيخ ياسر، السؤال الأول للأخ أبو محمد، يقول أيتام عندهم مبلغ من المال وأمهم تريد أن تشتري بيت سكن لها ولهم، لكن الأعمام رافضين أن يحوزوا هذا المبلغ وأن يشتروا هذا البيت، يقولون لهم تعالوا سكنوا عندنا، هل يجوز للأعمام هذا الفعل، هذا الأمر؟
4: لا يجوز للأعمام هذا الأمر. وأموال اليتامى المفروض أن تكون عند ولي لهم، وولي المال هو الجد أبو الأب إذا كان موجودا.
1: نعم.
4: ثم الوصي، لو أن أباهم عمل وصية وعين شخصا يتولى أمر أولادي من بعده، إذا لم يكن هناك وصي فالمال المفروض أن يكون بنظر القاضي، فإذا كان بيد أمهم يعطيها القاضي تولية التصرف في أموال اليتامى، فتتصرف بما يعود على هؤلاء اليتامى بالمصلحة.
1: نعم.
4: تتصرف في أموالهم بما يعود عليها بالمصلحة.
1: نعم.
4: ومن المصلحة إذا رأى ذلك أن تبني لهم دارا، ربما هذه المبالغ التي بحوزتهم الآن تكفيهم لبناء سكن لهم، لكن سيأتي وقت من الأوقات قد تفقد هذه العملة قيمتها كما هو مشاهد لنا، فلا تستطيع بعد وقت أن تبني لهم مسكنا.
1: نعم.
4: فكل ما يعد حفاظا على أموالهم وما يعتبر مصلحة لهم هذا من واجب ولي المال ومن بيده ذلكم المال أن يتصرف بما تقتضي المصلحة، وينظر ما حجة الأعمام في عدم سماح لأم الأيتام ببناء هذا المسجد، لماذا هم يمنعون ذلك؟ وهل الأموال بأيديهم لا بأيدي أم اليتامى؟ فإذا كانت الأموال بأيديهم هذه أيضا جريرة أخرى وكبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي لهم أن لا يتصرفوا في أموال اليتامى ولا أن يسيطروا عليها، اللهم إلا بعد أخذ الإذن من ولي اليتيم ووليهم إما جدهم أبو الأب، فإن فقد فالوصي، فإن فقد فالقاضي.
1: نعم.
4: فينظر القاضي إلى الأمين منهم أو من أمهم ليجعله متصرفا في أموال هؤلاء اليتامى، ثم لا يجوز للآخرين المنع من التصرف بما يعود بالمصلحة على ذلك المال.
1: نعم.
4: الله سبحانه وتعالى عز.
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. السؤال الأخير للأخت المستمعة التي بعثت برسالتها إلى البرنامج، تقول أن زوجة الابن بخرت ملابسها وخالتها في العدة، ثم دخلت بملابسها التي بخرتها وتفوح منها رائحة البخور، دخلت على خالتها وهي في العدة، لكنها لم تقترب منها، هي دخلت عندها في الغرفة وملابسها مبخرة، لكنها لم تقترب، لم تقترب منها، هي جالسة في الغرفة فقط. هل هذا يعني هل تأثم في هذا؟
4: لا حرج عليها في ذلك.
1: نعم.
4: وحتى لو اقتربت منها، حتى لو جلست بجانبها، فالثياب المبخرة إنما هي ثياب، إنما هي ثياب ثياب ثياب المرأة الأخرى،
1: نعم،
4: زوجة ابنها، وليست ثيابها.
1: نعم.
4: وإذا تبخر شخص لا يعتبر هذا تبخر لمن يجالسه أو لمن هو بجانبه.
1: نعم.
4: وحتى لو بخروا الجو والغرفة لا يعد هذا من التطيب، من تطيب التطيب للمعتدة، لا يعد هذا تطيبا لها، تطيبا للجو وللبيت للغرفة.
1: نعم.
4: هكذا لو تطيب الآخرون في حضرتها أو تبخروا لا حرج في ذلك، وليس في ذلك حرام.
1: نعم.
4: الله أعلم.
1: جزاكم الله خيرا. نعود إلى أسئلة الأخ أبو محمد. يقول رجل عقد بامرأة وهو الآن خارج البلاد مغترب، يريد أن يكلمها عبر الهاتف أو يتواصل معها عبر الواتساب. الأب يرفض، يقول ما يحق لك هذا الكلام حتى تدخل بها، ما رأيكم؟
4: وكونها زوجة له يجوز له أن يتواصل معها، والدخول فرع عن العقد، وهناك أحكام تتعلق بدخوله بها، استقرار المهر كاملا إذا دخل بها.
1: نعم.
4: ما إذا كان عقد بها فقط يستقر لها نصف المهر. ما يتعلق بالكلام معها وبالتواصل بها فإن ذلك جائز، ولا ينبغي أن يمنع منه.
1: نعم.
4: لا يجوز المنع منه إذا كان قد عقد بها، فهي زوجة له الآن وفي حكم الزوجة.
1: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. وناخذ اتصال جديد. مرحبا.
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
6: في سؤال، ما جبته انت حق الحرمه الذي تريد العمره ولكنها الفلوس معاها قليل، تريد تتزين.
1: نعم نعم نعم.
6: يجوز لها العمره انت تروح؟
1: نعم. شكرا جزيلا. سنطرح هذا السؤال الان على الشيخ ياسر. تبقي عبر الهاتف ولا عبر الراديو؟
6: لا عبر الراديو.
1: إذن تمام، شكرا جزيلا. شيخ ياسر، كانت السائلة قد سألت عن سؤال آخر، هي تريد العمرة لكن يعني المبلغ غير كافي للعمرة، هل يجوز لها أن تستدين؟
4: نعم، يجوز لها أن تستدين.
1: نعم.
4: المبلغ أو المبلغ الدين بمجرد أن يستدينه الشخص يدخل في ملكه.
1: نعم.
4: ويصير ملكا من أملاكه، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه، يجوز لها أن تعتمر به، يجوز لها أن تحج به، يجوز لها أن تتصرف، أن تبني به، أن تقضي حاجة به، يصير ملكا لها، وفي ذمتها مبلغ مقابل هذا المبلغ.
1: نعم.
4: آخر في الذمة مقابل المبلغ الذي في يدها والذي ستتصرف في العمرة، فيجوز لها ذلك ولا حرج عليها في هذا الأمر. غاية الأمر أنها تخبر الدائن بأنها ستسافر، لأن من عليه دين وحل هذا الدين يعني سيقضيه في أي وقت، لم يؤجته بوقت معين، لم يؤجله بأجل.
1: نعم.
4: بالنسبة للقضاء لا يسافر شخص إلا بعد أن يستأذن من أرباب الديون ما في السفر من الخطر. يأذنون أصحاب الديون له في السفر للعمرة أو في السفر للحج وتبقى المبلغ في ذمتها فإذا بلغ في فإذا بقي في ذمتها من واجبها أن تقضيه في أي وقت آخر أو حسب الموعد إذا كان هناك اتفاق.
1: نعم جزاكم الله خيرا. الأخ أبو محمد يسأل في الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون, يقول في من نزلت هذه الآية, من المعني بهذه الآية؟
4: المعني بالضمير وأنت فيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم,
1: اللهم صل وسلم عليه.
4: وما كان الله ليعذبهم أي من هو حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وأنت فيهم أي والحال أنك موجود معهم, هذه الواو تسميها النحات واو الحال. وما كان الله ليعذبهم والحال وأنت فيهم والحال أنك موجود فيهم, وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقين غاية الإشفاق من هذه الآية.
1: نعم.
4: وقال قائلهم كان لنا أمانان, فذهب الأمان الأول وهو رسول الله وبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار.
1: نعم.
4: فأكثر بعضهم من الاستغفار.
1: نعم.
4: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع العذاب عن عن عن عن نفسه وعن أهله وعن ذويه, ويقول ذهب أحد الأمانين ولم يبق لنا إلا أمان واحد.
1: نعم.
4: والله سبحانه وتعالى أعلم.
1: نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع, جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم وفي علمكم.
4: آمين آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى ما تبذلون فيه من تبليغ وإبلاغ للمستمعين, ونسأل الله النفع والانتفاع والإخلاص والقبول. آمين اللهم آمين.
1: آمين جزاكم الله خيرا. كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة, ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل, تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم, هي لكم أيضا من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

0: الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا والدين.
1: يملأ الأرض عبيرا وندى دين الحياة منبع الإيمان.
0: إعداد وتقديم

الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر. الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.

0: مستمعينا في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم إلى عرض الأنباء من إذاعة المكلا. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس إلى مقاربة دولية أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة، تقوم على ممارسة ضغط متزامن على طهران وشبكاتها الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسريحها بالتوازي مع تعزيز قدرات الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية على حماية سيادتها وأمنها القومي. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال استقباله أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بورتر بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح زوبة أن التحولات الجارية في الموقف الدولي تجاه النظام الإيراني تمثل فرصة لإعادة بناء معادلة أكثر استدامة للأمن الإقليمي. وأضاف أن التجربة اليمنية تقدم واحدا من أكثر الأمثلة وضوحا على مخاطر نمو جماعات مسلحة خارج سلطة الدولة وتحولها بمرور الوقت من تهديد داخلي إلى مصدر خطر عابر للحدود يطال الموانئ والممرات البحرية والتجارية والدولية. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا للجنة المناقصات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والجهات المعنية. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات والمشاريع المدرجة ضمن خطة السلطة المحلية واتخاذ بشأنها جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. وأقرت اللجنة مناقصة مشروع إدخال خدمتي المياه والصرف الصحي الريفي إلى مدينة نيفع السكنية على مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات باعتبارها أقل العروض المستوفية للشروط والمواصفات الفنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع الذي جرى إنزاله وفق قرار المناقصات رقم 7 لعام 2026 ميلادية. استقبل عضو مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي باوزير أمس القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن نيل هوب لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وأفاق تعزيزها في مختلف المجالات. ورحب الدكتور العليمي بالقائم بأعمال السفارة الأمريكية مؤكدا حرص مجلس القيادة الرئاسي والحكومة على تقديم التسهيلات اللازمة لإنجاح مهامه الدبلوماسية بما يعزز علاقات الصداقة والشراكة بين اليمن والولايات المتحدة. اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان بربع أمس على مستوى سير العمل في مراكز فاطمة صالح بابطين الطبية لرعاية مرضى الفشل الكلوي بوادي حضرموت والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى. وأشاد الوكيل بربع بالدور الإنساني والطبي الذي تطلع به مراكز فاطمة صالح بابطين في رعاية مرضى الفشل الكلوي مثمنا جهود إدارتها وكوادرها الطبية والتمريضية والإدارية، مؤكدا أهمية مواصلة دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية المقدمة للمرضى بما يسهم في تحسين جودة الخدمات والتخفيف من معاناتهم. مستمعينا في كل مكان، قدمت لحضراتكم عرض الأنباء من إذاعة المكلا، حرره من إدارة الأخبار صلاح براهم، نفذه عبر الهواء مباشرة معتز سالم. تحياتي لكم أتنا بقدمتم في أمان الله وإلى اللقاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم. الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.

إذاعة المكلا تقدم نظرة في الشمائل النبوية.

نظرة في الشمائل النبوية، حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، تنفيذ وإخراج معتز سالم.

0: المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أعزائي المستمعين، لما أعطى الله سبحانه وتعالى لرسوله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم المكانة الرفيعة والدرجة العالية، كان ذلك من الأسباب التي جعلت القلوب تهفو إلى محبته وتتلمس الاقتداء به. ومنذ بزوغ فجر الإسلام والمسلمون يتسابقون إلى إبراز محاسنه وأخلاقه، لذا يمكننا القول أن الشمائل النبوية هي صفات وخصائص تميز بها النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من البشر. ولفهم هذه الشمائل وإلقاء نظرة عليها، يسرنا أن نستضيف فضيلة الشيخ أحمد محمد العكبري، مشرف رباط الروضة للدراسات الإسلامية بالمكلا. مرحبا بكم فضيلة الشيخ أحمد.
1: حياكم الله، جزاكم الله خير.
0: أهلا وسهلا بكم شيخ أحمد. بداية كمدخل للحديث في هذا الموضوع، نريد أن نعرف من فضيلتكم ما هي الشمائل النبوية؟ هل هي الخصائص، الصفات، الأخلاق، أم تشمل كل حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟
1: الحمد لله، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد الرحمة المهداة والنعمة المسداة، وعلى آله وصحبه من والاه، وعلى التابعين لهم بإحسان، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا رحيم يا رحمن. وبعد، الشمائل المحمدية هي أوصافه الخلقية والخلقية، أوصاف النبي عليه الصلاة والسلام التي تتعلق بالخلق، الصورة الآدمية، كيف كان وجهه، كيف كان عينه، كيف كان لونه، كيف كانت مشيته، كيف كان ضحكه، غضبه عليه الصلاة والسلام، حلمه، الأوصاف الخلقية. وكذلك الأوصاف الخلقية، أخلاقه عليه الصلاة والسلام، تواضعه، رحمته، إحسانه، صدقه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، جهاده، كل ما يتعلق بالخلق والخلق قال له الشمائل المحمدية.
0: نعم هذا. نعم شيخ أحمد، طبعا السيرة النبوية هي المرآة التي نرى من خلالها حياة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه في غزواته، علاقته بزوجاته، علاقته بأعدائه حتى وخصومه. فالسيرة النبوية هي يعني تصور حقيقة الإسلام متجسد على الواقع. ما أهمية السيرة شيخ أحمد؟
1: نعم طبعا، السيرة أهميتها عظيمة جدا في أن يفهم المسلم الإسلام فهما صحيحا، لأن فصل السيرة عن القرآن، فصل السيرة عن السنة، يورث هناك خلل فادح كبير واسع، لأن القرآن تجسد في حياة عليه الصلاة والسلام، السنة تجسدت في حياة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. لذلك فصل سيرته عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، عن الدين تماما، يسبب هناك إشكال كثير عند كثير من المسلمين. لذلك يجب على كل مسلم أن يتعرف على هذه السيرة النبوية، ليس مجرد أحداث تاريخية يسردها الإنسان أو وقائع كغيرها من سيرة البشر وسيرة الرجال، وإنما الغرض منها أن يتصور الإنسان الحقيقة الإسلامية متجسدة في هذه الذات النبوية صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
0: نعم.
1: فهذا الغرض الأساسي والرئيسي في فهم سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام.
0: والسيرة أيضا شيخ أحمد هي مصدر تربية لنا جميعا، نتربى من خلال هذه السيرة كيف كانت علاقته مع كل الذين كان يعيشهم رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: اللهم صلى الله عليه وسلم،
0: في مكة، في المدينة، في هجرته، في الإسراء والمعراج.
1: نعم نعم، لا شك في ذلك. ولهذا سيدنا علي كرم الله وجهه رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما ظهر أناس خصوصا بعد مقتل سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، ظهرت هناك طائفة من المسلمين ممن أخذوا القرآن والسنة مجردا عن سيرته. فسيدنا علي لما أرسل ابن عباس ليجادلهم يعودهم قال لا تجادلهم بالقرآن، فإن القرآن حمال أوجه، ولكن جادلهم سنة النبي عليه الصلاة والسلام سيرته، لأن الآيات نزلت عليه، الأحاديث نزلت عليه، الوحي نزل على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن يفسر إلا بما فسرته سيرته صلوات الله وسلامه عليه وعلى كيف تعامله عليه الصلاة والسلام مع الكفار، كيف تعامله مع المعاندين، كيف تعامله مع المنافقين، كيف تعامله مع الأقارب مع الأباعد. فسيرة النبوية مهمة جدا، وبفقدها والبعد عنها يترتب هناك خلل كثير في فهم نصوص القرآن وفي السنة النبوية.
0: نعم، لو نبدأ بعلاقة الرسول صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حمل هذه الدعوة، كيف كانت علاقته بأصحابه رضي الله عنهم؟
1: لا شك كان يرونه الأب عليه الصلاة والسلام، يرونه الأخ الكبير، يرونه أشفق عليهم من أمهاتهم ومن أنفسهم. ما شهدت أعينهم شخصية مثل هذه الشخصية المحمدية صلوات الله وسلامه عليه وعلى لذلك العيشة التي عاشها الصحابة في تلك الحقبة الزمنية مع النبي عليه الصلاة والسلام، كما سئل بعض الصحابة كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ما استطاع أن يعبر، لأن هذا أمور معنوية لا يستطيع التعبير عنها باللسان وإنما لمن ذاقها. فقال كان عليه الصلاة والسلام أحب إلينا من أنفسنا وأزواجنا وأولادنا ومن الماء البارد في شدة العطش. وكان يقابلهم عليه الصلاة والسلام الحب بالحب، المحبة بالمحبة. لما عرفوا هذه الذات النبوية بما شاهدوه من معجزات عليه الصلاة والسلام وأخلاقه العظيمة الكريمة تفانوا في محبته تهديم وكل ما عند ذلك. كانت العلاقة على أساس الحب، المحبة، الرحمة، التعظيم، وأمثلة في ذلك كثيرة. لو رأينا مثلا سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه لما استأذن من النبي عليه الصلاة والسلام يوما في الذهاب للعمرة، فقال له عليه الصلاة والسلام لا تنسنا يا أخي من دعائك، فقال سيدنا عمر فوالله ما فرحت بعد لسانه.

0: كسرى في ملكه وعلى النجاشي في ملكه وعلى قيصر في ملكه، فما رأيت أحدا يحب أحدا كما يحب أصحاب محمد محمدا، وما رأيت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمد. مع أن هؤلاء الملوك كان الناس تسجد لهم وتركع لهم، لكن الصحابة لم يركعوا للنبي ولم يسجد، لكن ما رأى مظاهر التعظيم الحقيقي والمحبة مثل ما رأى متجسدة في هؤلاء الصحابة الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضهم. لذلك كان النبي يقابل هذا الحب بحب عليه الصلاة والسلام.
1: لذلك هؤلاء الصحابة قدموا نماذج رائعة جدا، لأنهم تربوا على يد المعلم الأول صلى الله عليه وسلم. كانت تربية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأولئك الصحابة. أعزائي المستمعين، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود لمواصلة الحديث مع فضيلة الشيخ أحمد محمد العكبري، مشرف رباط الروضة للدراسات الإسلامية بالمكلا. فابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في هذه الحلقة الخاصة التي نقدمها لكم بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وضيفنا هو فضيلة الشيخ أحمد محمد العكبري، مشرف رباط الروضة للدراسات الإسلامية. طبعا اللطف شيخنا الفاضل، اللطف والبشاشة كانت تملأ وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يقابل أصحابه، يقابل الناس بشكل عام، فكيف انعكس هذا الأمر على حياته وعلى حياة أصحابه؟
1: اللهم صل على يقول بعض الصحابة: ما رأيت أحدا أكثر تبسما في وجوه أصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول سيدنا جابر: ما لقيت رسول الله إلا وتبسم في وجهه.
0: نعم.
1: فكان كثير التبسم في أصحابه، وربما كان يجلس معهم عليه الصلاة والسلام، يقول بعض الصحابة، فنتحدث وربما نذكر شيء من أمور الدنيا وأمور حياتهم، قال: فلربما تبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الشاعر: ضحكه التبسم، وكان أكثر ضحكه وجلت ضحكه التبسم، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. وكان ما يرى عبوسا ولا غاضبا إلا إذا انتهكت محارم الله.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام
0: كان أيضا إذا صافحه أحد لا ينزع يده حتى يكون الآخر هو الذي هذا من تواضعه صلى الله عليه وسلم،
1: تواضعه وأخلاقه العظيمة وحسن معاملته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
0: نماذج أيضا شيخ أحمد، في يوم الخندق كان يحمل التراب حتى أغبر بطنه في الشريف صلى الله عليه وسلم.
1: نعم. نعم.
0: نماذج في بناء المسجد النبوي، هل تذكر شيء من هذه النماذج يا شيخ أحمد؟
1: نعم، خدمته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، أولا في بيته.
0: نعم.
1: تقول السيدة عائشة كما سئلت: كيف رسول الله معكم؟
0: نعم.
1: يعني كيف تعايشون رسول الله؟ طبعا الله تعالى أعطاه جمال وأعطاه جلال.
0: نعم.
1: من رآه بديهة هذا.
0: نعم.
1: اللي يراه لأول مرة لأول وهل يهاب عليه الصلاة والسلام.
0: نعم.
1: ولكن من اختلط معه معرفة أحبه، لما يختلط يعرف. فقال السيدة عائشة: كيف مع رسول؟ قالت: كان رسول الله في البيت كأحدنا، يقوم منزله يكنس بيته ويخصف نعله ويحلب شاته ويلاعبنا ويلاعبنا ويمازحنا ونمازحه، فإذا حضرت الصلاة قام بينا كأن لا يعرفنا ولا نعرفه.
0: اللهم صل وسلم.
1: كان كثير الخدمة لأهل البيت، حتى ذكروا أن الذي يأتي إلى المدينة الغريب الذي لا يعرف النبي عليه الصلاة والسلام يظن أن النبي بياع زيت، من آثار الزيت الذي على كمه، من آثار على، قال بعض العلماء هذا يدل إما لكثرة الدهانه.

0: يدهن غبا.
1: نعم.
0: وبعضهم قال لا، وإنما لكثرة خدمته لأهل بيتي وأصحابي، كان كثير الخدمة عليه الصلاة والسلام.
1: اللهم صل وسلم عليه. إذن أنت دخلت شيخنا الفاضل في هذا المحور، محور علاقته صلى الله عليه وسلم بأهل بيته وبزوجاته، فكيف تحدثنا عن هذا الجانب؟ كيف كانت علاقته بزوجاته بأمهات المؤمنين رضي الله عنهن؟
0: علاقته عظيمة جدا، والكلام في هذا واسع كبير. بداية من أول من أسلم وآمن به السيدة خديجة
1: رضي الله
0: التي
1: عنها.
0: رضي الله عنها، فدته بمالها وبنفسها، وكان كثير الذكر لها عليه الصلاة والسلام في حياتها وبعد موتها، حتى أن السيدة عائشة غارت عليها وقالت: يا رسول الله، امرأة عجوز قد أبدلك الله خيرا منها. قال: والله ما أبدلني الله خيرا منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس وفدتني بمالها وبنفسها. نعم. ورزقني الله تعالى منها، فكان يذكرها حتى بعد وفاتها، وربما يذبح الشاه فيقسمها على صويحبات خديجة.
1: نعم.
0: وربما تدخل عليه المرأة فيكرمها ويقول: هذه كانت تأتينا أيام خديجة،
1: وفاء لخديجة.
0: كذلك مع السيدة عائشة رضي الله تعالى ومع السيدة صفية، أمثل نماذج عظيمة جهلها المسلمون.
1: نعم.
0: وبعد عنها كثير المسلمين، وظن أن العلاقة مع الزوجات بعضهم إنما علاقة جسدية فقط.
1: نعم.
0: وبعضهم إما أن تكون علاقة مع زوجته علاقة أوامر ونواهي فقط، وربما خرجنا كثير عن مستوى ربما الإنسانية تماما.
1: نعم.
0: وهذا الذي سبب كثير من المشاكل في علاقة الرجل مع زوجته.
1: كانت علاقته صلى الله عليه وسلم تتسم بالعدل بين الزوجات في المبيت وفي غيره.
0: نعم.
1: من الأمور، كيف تحدثنا عن هذا شيخنا؟
0: نعم، عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك، يعني حتى في مرضه.
1: نعم.
0: في مرضه كلما نقل من بيت إلى بيت، ومع كان شديد المرض عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه.
1: نعم.
0: فكان يقول: أي يوم يوم عائشة.
1: نعم.
0: كان يذكر عائشة لمحبته لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلمنا أمهات المؤمنين أنه يريد أن يبقى عند عائشة.
1: نعم.
0: لكن يدل على كيف حتى في أيام مرضه كان يبيت كل ليلة عندها، فلما علمنا محبته لذلك آثرنا عائشة. نعم. على أنفسهن، وجعلنا النبي عليه الصلاة والسلام يبيت عند عائشة ويبقى عندها،
1: وتطيبا لنفس الرسول.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. مراعاة لخاطره ومراعاة لصحته ومرضه.
1: نعم.
0: الذي هو فيه.
1: موقف دخل أبي بكر الصديق رضي الله عنهم بيت الرسول فوجد صوت عائشة مرتفع فأراد أن ينهرها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: هذا موقف أيضا من المواقف.
0: نعم. عجيب.
1: العظيمة لرسول
0: عظيم
1: الله
0: جدا جدا جدا.
1: نعم. إذن شيخ أحمد، ننتقل إلى أيضا محور آخر من المحاور، علاقته مع خصومه وأعدائه. أيضا هنا رغم من خصوم وأعداء، إلا أن الأمانة تتجسد وروح الإسلام يتجسد في هذا الجانب. نتذكر أنه خلف علي رضي الله عنه في يوم الهجرة ليرد الأمانات والودائع لأصحابها، وهم كفار وهم أذوه.
0: نعم.
1: وطردوه من داره.
0: نعم.
1: ومن بلاده.
0: لا شك في هذا. طبعا الأصل في هذا كله الرحمة التي جبلها الله تعالى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى أفعالهم ولا إلى ردات أفعالهم ولا إلى ما يقولون ولا إلى ما يصدر منهم.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو أعظم.
1: نعم.
0: إلى المستقبل الذي سيقول الواحد إليه، إما الجنة وإما النار. فكان حريص على إنقاذهم، حريص عليه الصلاة والسلام على سعادتهم، ما يريد أن يتعذب أحد بسببه عليه الصلاة والسلام. ويتمثل لنا في كل مواقفه، إن كما ذكرت المثال هذا في غزوة أحد، في غزوة بدر، في غزواته، مع أنه في أيام جهاد، في أيام قتال، ولكن مع هذا رأينا في غزوة أحد الذين قتلوا 70 من أصحابه.
1: نعم.
0: وخصوصا من خواص أهل بيته كسيدنا حمزة، وبقرت بطنه وكسرت رباعيته وشج جبينه ولما رأى هذا المنظر كله قال اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون. دعالهم بالهداية وثم نسبهم لنفسه ترحما ولأجل الحق سبحانه وتعالى يستنزل رحمته عليهم قومي ثم عذرهم فقال فإنهم لا يعلمون ولو علموا لما عادوا ولما قاتلوا. فهذا يدل على يعني الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مع المنافقين. هذا الرأس الأهل النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى حديث الإفك في السيدة عائشة وحصل ما حصل. ولما مات يوم مات جاء ابنه عبد الله ابنه صحابي وقال يا رسول الله إن أبي مات أريدك أن تحضر جنازته وأن تصلي عليه. فقال النبي مرحبا فعلا وأخرج قميص وقال كفنه في هذا القميص. ووقف النبي على قبره وأراد أن يحرم الصلاة عليه. فسيدنا عمر قال يا رسول الله تصلي على من؟ تعرف من هذا؟ هذا الذي قال ليخرجن الأعز من الأذل، هذا الذي قال كذا وكذا، هذا الذي. فقال إني لم أنهى يا عمر.
1: هذا الذي اتهم عائشة،
0: اتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضاها المبرأة الصديقة بنت الصديق. ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى بعد ذلك ولا تصلي على أحد من. فالشاهد أنه مع أعدائه الذين خاضوا في عرضه في نفسه لم يقابلهم إلا بواسع الرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله.
1: حتى كان يقول استوصوا بالأسرى خيرا.
0: نعم في غزوة بدر. قال الصحابي فكنا نعطيهم الكعك والخبز وناكل التمر مراعاة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه. إذن هذا يتجسد في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: الله أكبر.
1: نعم هو رحمة مهداة صلى الله كما وصف نفسه. إذن كيف تتجسد هذه الرحمة مع المسلمين الذين عاصروه وعاشوا معه وحتى مع أعدائه؟
0: نعم رحمته كما ذكرنا عظيمة جليلة جدا واسعة كبيرة. في رحمته بالأطفال، رحمته عليه الصلاة والسلام كما رأينا في سيرته في الذين عاشوا معه مثل أولاده وأبنائه كالحسن والحسين. ربما أحدهم يرتحله وهو ساجد فيطيل السجود حتى لا يزعجه، حتى يقول بعض الصحابة ظننا أن رسول الله فارق الدنيا من طول سجوده، فلما أكمل صلاته قال إن أما أنه لم يحصل شيء غير أن هذا ابن ارتحلني فما أحببت أن أزعجه. رحمته بأصحابه، رحمته بالجواري، رحمته حتى بالحيوانات والبهائم، هذه كانت رحمته. عليه الصلاة والسلام. وكذلك رحمته بأمته كلهم في الذين عاصروا والذين لم يعاصروك. نحن الآن نعيش في هذا الزمن، النبي ما نسانا ولم يعني يتخلى عنا. بل كان يذكرنا عليه الصلاة ويذكر أصحابه يقول يرحم الله إخواني. فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بل أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. فهذا يدل على عظيم رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته في حياته وفي برزخه ويوم القيامة، أشياء كثيرة ذكرها عليه الصلاة والسلام.
1: نعم أيضا في خلقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم. وكما جاء في الحديث سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. كيف تجسد القرآن في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: الله عليه. كان خلقه القرآن على معنيين. المعنى الأول أن كانت أخلاقه غير محصورة كالقرآن، معجزاته وآلائه وأشياء القرآن وما فيه من العجائب والغرائب غير محصورة. ولو أراد أحد أن يعدد أخلاقه عليه الصلاة والسلام وشمائل وصفاته سينتهي الزمن ولن يصل، لأنه كل ما قيل في رسول الله قليل وقليل. إلى أن ينقطع النفس قال بعض الأئمة وهو قليل. لماذا؟ لأن الله تعالى أكرمه، الله تعالى خلقه بهذا الأخلاق وأنك لعلى خلق عظيم، وكان فضل الله تعالى عليك عظيما. فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه كلها التي المدح والثناء الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يحصره في شيء. المعنى الثاني أن تعاليم القرآن وأحكام القرآن وأوامر القرآن وما أرشد إليه القرآن وما نبع له كانت متجسدة في أفعاله وأخلاقه صلوات الله، فقد كان خلقه القرآن. لذلك كانت أقواله وأفعاله وأحواله حتى نومه عليه الصلاة والسلام، حتى أكله وحتى شربه، جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام كانت محل قدوة عليه الصلاة والسلام.
1: إذن شيخ أحمد، هذه الشمائل النبوية وهذه الصفات والأخلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما استعرضتموها في إيجاز في هذه العجالة، أين نحن من هذه الشمائل؟ أين نحن من هذه الصفات ونحن نتذكر ونحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم، الأمر يحتاج إلى انتباه وإلى أمرين عظيمين. الأمر الأول التعرف على هذه الشمائل. إذا تعرف المسلم وقرأ شمائل رسول الله وكيف كانت صفاته الخلقية تنبعث في القلب المحبة، تتحرك هنا مع المحبة. لأن الإنسان لا يحب شيء لا يعرفه. الأمر الثاني التعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا تبعث في القلب الاقتداء والتخلق بأخلاقه، لأن الإنسان يصعب عليه أن يقتدي بأحد وهو لا يعرفه. أولا يتعرف على رسول الله، ثم بعد ذلك يسهل له الاقتداء تعظيم لهذا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون قريبا من هذه الذات قولا وفعلا خلقا، مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم. الصحابة لما عرفوا هذه الذات النبوية وشافوا وشاهدوا أمام عيونهم قذف في قلوبهم المحبة والتعظيم، سهل عليهم اتباع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ذلك يجب على كل مسلم، وخصوصا في هذه المناسبة العظيمة، لأن هي ذكريات فقط وإلا على مدار السنة. صحيح. وإنما هذه المناسبات تذكر المسلم بعلاقته بهذه الذات النبوة، بهذا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. فيقرأ شيء من شمائله، يقرأ شيء من أخلاقه، يقرأ شيء من صفاته، يملي على أولاده شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله تعالى به، حتى تتعلق قلوبهم بهذه الذات النبوية. فيعظم الآن أولادنا وبناتنا وشبابنا، عظموا من لا يستحق التعظيم بسبب لم عرفوا صفات في هؤلاء القوم. ولو عرفوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأحبوه ولعظموه. فهناك فصل بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عظمنا من لا يستحق التعظيم.
0: نعم، هذا واقعنا الآن الذي نسأل الله تعالى أن يتداركنا ويا المسلمين.
1: نعم. إذا جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد محمد العكبري، مشرف رباط الروضة للدراسات الإسلامية بالمكلا، أوجزتم في هذا الجانب المهم المضيء من شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله، جزاكم الله خير، أكرمكم الله.
1: أعزائي المستمعين، وفي الختام نقول إن دراسة الشمائل النبوية تساعدنا في محاكاة سيرة رسول الإسلام في حياته الشخصية، كما أن الاقتداء بهذه الشمائل تعمل على إيجاد أفراد يستطيعون أن يكونوا قدوة حسنة للآخرين. السلام عليكم.
2: نظرة في الشمائل النبوية.

نظرة في الشمائل النبوية، حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، تنفيذ وإخراج معتز سالم.

0: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة، التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة. وإذا صادفتم أي شيء مشبوه، ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا دائما وأبدا وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، أتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إخوة الإيمان في كل مكان، رفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المكلا وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المدينة مراعاة فوارق التوقيت. الآن تتابعون معنا الحديث الديني للشيخ محمد أحمد بافضل بعنوان في ذكر الميلاد النبوي.
1: السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. حري بنا نحن المسلمين أن ندرس سيرة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وأن نتأسى وأن نقتدي به، فقد كانت سيرته جامعة لكل الفضائل، وحياته حياة من كمله ربه وأدبه وأحسن تأديبه. ولا نجاة لنا ولا سلامة ولا فوز في الدنيا وفي الآخرة إلا بهذا النبي عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نحن في شهر ربيع الأول، وكلما جاء ربيع تذكر المسلمون مولد نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، وحق لهم أن يذكروه، ولكن ما ثمرت ونتيجة هذه الذكرى؟ جدير بنا وواجب علينا أن نذكره ونشكر ربنا سبحانه وتعالى على هذه النعمة. فاحمد الله يا عبد الله أن أكرمك الله وجعلك من أتباع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الذكرى أولا الحمد والشكر والثناء على الله على هذا التوفيق. الأمر الثاني، نرجو أن يكون لنا من هذه الذكرى التعلم والتعليم والدراسة الواعية المستفيضة لهدي نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. مطلوب وواجب أن نتعلم سيرته دائما أبدا، ولكن في هذه الأشهر وفي شهر ربيع بالذات نخصص قراءة واعية لهذه السيرة، لهذا الهدي النبوي، فنتعلم كيف كان عليه الصلاة والسلام، كيف كانت أخلاقه، كيف كانت معاملته، كيف كانت عشرته، وكيف كانت عبادته لربه، فهو القدوة وهو الأسوة وهو الذي لا وصول إلى الله إلا به، لا محبة من الله لنا إلا باتباعه. قال ربنا جل شأنه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. كمله ربه أدبه جعله أسوة وقدوة وقال جل شأنه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فأؤكد وأكرر الكلام على العلم والتعلم. لا محبة لله إلا باتباعه. كيف نصل إلى اتباعه؟ بالتعلم، التعليم، القراءة، الاستماع إلى الأشرطة التي تكلم فيها العلماء وبينوا لنا فيها هديه وسيرته وأخلاقه. فإن كنا نريد الله ونريد ثواب الله ونريد نهجا مستقيما فلنحرص كل الحرص على هذا الهدي العظيم، هذا الهدي الكريم. وفقنا الله لما يحب ويرضى، وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.

وسخط للحب دنياه الجميلة سبحت نفسي لأنوارك في شدو الطيور.

وناصر الجعيدي وزكي بعقبة وأحمد بخيت وعبد الله بن ضبي وعلي برعيدة وعلي بن قصير وحسن بايمين وغيرهم. في العام 69 شارك الكابتن خميس لنشا مع نادي الوحدة في زيارة رياضية إلى تريم ضيوفا على نادي شباب تريم، ثم كانت له محطة مهمة أخرى عام 70 ضمن بعثة النادي في زيارتهم التاريخية إلى عدن لخوض عدد من المباريات الودية هناك. في عام 71 شارك الكابتن خميس لنشا في المباراة الشهيرة التي جمعت نادي الوحدة بالفريق الصيني الزائر لحضرموت، كما استمر في تقديم مستويات رائعة في العديد من المواجهات أبرزها أمام نادي شباب الغيل، حيث أشاد الحكم الدولي المصري صبحي نصير بأدائه المتميز آنذاك. وواصل خميس لنشا رحلته مع كرة القدم حتى عام 72 حيث توقف عن اللعب بعد أن حقق مع نادي الوحدة العديد من الإنجازات الرياضية. لم يتوقف عطاء الكابتن خميس لنشا عند حدود الملعب، فقد كان داعما بارزا للرياضة والرياضيين في مدينة المكلا، إذ تم اختياره رئيسا فخريا لفريق الأحقاف بحي الشهيد خالد التابع لنادي المكلا من عام 84 حتى 92، كما عين عضوا في الهيئة الإدارية لنادي المكلا أواخر عام 95 وحتى 97، ثم أعيد تعيينه في العام 2000 ليتولى متابعة قضايا النادي في المحاكم، حيث نجح في إعادة الملاعب التابعة للنادي في منطقة خلف وملعب الفقيد طاهر مساعد إلى ملكية النادي. وكان للكابتن خميس لنشا دور بارز كذلك في متابعة إعادة الاتصالات لنقل المباريات من ملعب الفقيد برادم عام 95 بتكليف من الأستاذ درويش عبدالله سويد رئيس اتحاد كرة القدم في حضرموت آنذاك. ولمكانته الكبيرة واحترامه الواسع تلقى الراحل العديد من البرقيات من زعماء وشخصيات عربية بارزة، منهم خليفة بن زايد آل نهيان وسلطان بن خليفة آل نهيان وعبد الله بن زايد آل نهيان وصباح الأحمد الجابر الصباح ونواف الجابر أحمد الجابر الصباح. رحل الكابتن خميس لنشا خير الله في 18 من شهر أغسطس من العام 2025، وترك بصمة رياضية ستظل خالدة في أذهان الجماهير الرياضية في محافظة حضرموت.

0: فجر فريق اتحاد بمفاجأة من العيار الثقيل في الدوري اليمني لكرة القدم بعدما ألحق بالمتصدر شعب حضرموت الهزيمة الأولى له هذا الموسم بنتيجة هدفين مقابل هدف في قمة دراماتيكية استثنائية أقيمت مساء الجمعة لحساب الجولة الثانية عشر من الدوري لتنتهي معها سلسلة اللاهزيمة للنوارس على أرضية ملعب 22 من مايو بمدينة إب. وخسر الأخضر المكلاوي على ملعبه وأمام جماهيره من فحمان أبين بهدف وحيد لتكون الهزيمة الثالثة تواليا للمكلا، واكتمل مثلث هزيمة أندية ساحل حضرموت بخسارة التضامن من سد مارب على ملعب برادم بالمكلا بهدفين نظيفين. ولا زال شعب حضرموت متصدرا للدوري رغم خسارته برصيد 29 نقطة، يليه في المركز الثاني تضامن حضرموت ب 26 نقطة، وتراجع الأخضر المكلاوي إلى المركز الثامن على أمل تعويض ما فاته في المباريات القادمة إن شاء الله.
1: الأخبار العربية والعالمية.

0: من نتائج مباريات الدوري السعودي لكرة القدم، ما فاز الخلود على التعاون بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وتغلب الاتفاق على الفتح بهدف وحيد. توج بايرن ميونخ بكأس السوبر الألماني بعد فوزه على مضيفه بروسيا دورتموند بهدفين نظيفين. في الدوري الإنجليزي الممتاز، تعرض توتنهام هوتسبير لهزيمة كبيرة أمام برينتفورد بثلاثية نظيفة، وتفوق هال سيتي الصعد حديثا إلى الدوري على ضيفه مانشستر يونايتد بالفوز عليه بهدفين نظيفين. وفي الدوري الإسباني، حقق إشبيليا فوزا كبيرا أمام أتلتيكو بلباو بثلاثة أهداف مقابل هدف، وحقق ريال مدريد فوزا أمام مضيفه إسبانيولا بهدفين لهدف في الجولة الثانية من الدوري الإسباني. وبالروح الرياضية، عشاق رياضة وإخوتنا الشباب، نطوي هذا العدد من المجلة الرياضية لكم التحية من محرر ومخرج المجلة عبد الله السيود، ومن أمام الميكروفون محمد رويشن. إلى اللقاء، إلى اللقاء، إلى اللقاء.
1: يلا المجلة الرياضية، المجلة الرياضية يقدمها محمد رويشن. المجلة الرياضية يحررها ويخرجها عبد الله السيود.

الأمن والحياة. الأمن والحياة برنامج إذاعي من إعداد وتقديم الإدارة العامة للتوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الداخلية.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأمن والحياة.

في هذه الحلقة الجديدة نتحدث عن بشائر النصر تلوح لحمة وواحديات وإرادة شعبية وعسكرية وسياسية لاستعادة الدولة والهوية والانتماء من ميليشيات الإرهاب الحوثية وكلاء ملالي إيران الذين عاثوا فسادا في الأرض وأضروا باليمن أرضا وإنسانا. كما نتحدث عن أهمية الانضباط والجاهزية في هذه المرحلة لإحباط مخططات الأعداء المتربصة بمسيرة النصر.

أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، تلح بشائر النصر في استعادة الدولة من بين براثي الميليشيات الحوثي الإرهابية وكلاء ملالي إيران وبسط نفوذها على كل شبر في ربوع اليمن الحبيب من خلال الوقائع الميدانية المرتكزة على الحق المسنود بالقدرة والإرادة والالتفاف الشعبي والسياسي والعسكري والجاهزية والاستعداد. فالمرحلة لا تبدو مجرد انتقال عسكري أو سياسي من وضع إلى آخر، وإنما إقرار حقيقي يوضح قدرة مؤسسات الدولة العسكرية والأمنية على أن تكون جاهزة ومنضبطة وقادرة على إخراج اليمن من مرحلة بالغة الحساسية إلى محطة استقرار وعيش كريم وحياة مستقرة يتساوى فيها الجميع. فهذه المرحلة لا يكفي فيها تحقيق التقدم على الأرض لانتزاع الحق المسلوب. إن الجاهزية التي تتمتع بها القوات العسكرية والأمنية اليوم ومن ورائها الدعم الشعبي والإرادة السياسية تعني أن يوم خلاص اليمن من شرور ميليشيات الحوثي الإرهابية قد بدأ لننعم بالأمن والحرية والحياة الكريمة دون وصاية. تتسارع المؤشرات السياسية والعسكرية بصورة لافتة وتتقاطع مع حالة من الإجماع الوطني والإقليمي والدولي على ضرورة إنهاء الانقلاب الميليشياوي الحوثي واستعادة مؤسسات الدولة، بما يجعل المرحلة القادمة مختلفة عن كل ما سبق. إن تعزيز القوات المسلحة اليمنية لقدراتها وتطوير سلاح الجو وإدخال منظومات قتالية حديثة وتدشين قواعد متخصصة للطيران المسير كلها خطوات تعكس استمرار البناء والإعداد والأخذ بالأسباب، وهو ما يجعل قواتنا المسلحة والأمن على أعلى درجات الجاهزية وأتم الاستعداد لخوض معركة الخلاص من وكلاء الملالي والحفاظ السلالية. وستظل القوات المسلحة والأمن صمام أمان الجمهورية، وسيبقى أبناء اليمن وكل المخلصين لوطنهم السند الحقيقي للدولة في معركة استعادة الجمهورية. لقد أثبت الواقع أن مشروع الميليشيا لا يبني دولة ولا يصنع سلاما ولا يوفر حياة كريمة للمواطن، وإنما يكرس القمع والإرهاب والفقر والتخلف ويقود البلاد إلى مزيد من العزلة والفقر والمعاناة. فالسلام والأمن الحقيقي لن يقوم على أوهام الميليشيات كما تروج لها، بل يقوم على إنهاء الانقلاب الحوثي واستئصال جذور مشروعه القذر الذي أضر أشد الضرر باليمن أرضا وإنسانا، وبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني القائمة على العدل والمساواة والهوية الوطنية بما يضمن الأمن والاستقرار ويحفظ مصالح اليمنيين جميعا. إن حشد الطاقات والإمكانات والالتفاف حول قيادة الدولة اليوم ومساندة القرارات والتوجهات التي تحمي سيادة الوطن وعدم تشتيت الجهود فيها والانجرار في معارك جانبية يمثل واجبا تتطلبه المرحلة. فالمعركة الوطنية يجب أن يبقى عنوانها واضحا: استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، باعتبار ذلك الطريق إلى يمن آمن ومستقر. لقد عاش اليمنيون أكثر من 10 سنوات تحت وطأة جرائم وإرهاب الميليشيات الحوثية، أذاقوا فيها الخوف والقلق وطعم الذل والإهانة، ناهيك عن ما هو أكبر من ذلك منهم ممن فقد الكثير وسجن بعضهم واستباحة الأموال والأملاك، وآخرون فقدوا أعمالهم ومصادر دخلهم وأغلقت طرق وتعطلت مؤسسات وتراجعت خدمات، وأصبحت تفاصيل الحياة اليومية صعبة وأكثر تعقيد.

0: تحتوي الهوية الوطنية الجديدة على العديد من المميزات التي تخدم المواطن، فهي تعد اللبنة الأساسية لبناء نظام حكومي إلكتروني موحد لاستخراج جميع الوثائق والإثباتات الشخصية كجواز السفر وشهادات الميلاد، وكذلك الوثائق المتعلقة بالزواج وغيرها من الإثباتات والوثائق الشخصية، احتوائها على البصمة العشرية لكل مواطن يمني، مما يسهل التعرف والوصول السريع لهوية المواطن وربطها بأنظمة وتقنيات متطورة وحديثة، وهي مصنوعة طبقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية والعالمية، مما يجعلها غير قابلة للتلف أو الطمس أو التزوير وزيادة عمرها الافتراضي. وتحتوي على شريحة إلكترونية يتم فيها جمع البيانات الخاصة بالمواطن وتشفيرها لكي يتم الوصول إلى تلك البيانات من قبل الجهات المختصة فقط. بادر باستخراج هويتك الجديدة والحصول على رقمك الوطني الموحد من أقرب مركز للأحوال المدنية في منطقتك، وساهم معنا في بناء اليمن الجديد. مع تحيات رئاسة مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني بوزارة الداخلية.
1: أعزائي المستمعين، عزيزاتي المستمعات، مع بشائر دحر ميليشيات الحوثية الكهنوتية في عدد من الجبهات، تبدأ معالم عودة المؤسسات واستعادة العاصمة صنعاء ترتسم بكل وضوح. فالمواطن اليوم يبحث عن الدولة التي يأمن فيها العيش ويمارس حريته بكل أمن وسلام، يريد أن يمارس عمله ويفتح متجره دون خوف، وأن يرسل أبناءه إلى المدرسة مطمئنا، وأن يسافر بين المدن دون أن يخشى الطريق، وأن يحصل على الكهرباء والماء والخدمات، وأن يعيش في ظل دولة يعرف قوانينها ويحتمي بمؤسساتها، وهي حقوق وآمال يجب أن يساهم في تحقيقها الجميع. فالمؤسستين العسكرية والأمنية جزءا من منظومة وطنية متكاملة، هدفها حماية اليمنيين وصون مقدرات البلاد ومنع الفوضى وتهيئة الظروف أمام دولة قادرة على ممارسة وظائفها كاملة. تبدو بشائر النصر وكأنها تتشكل بوضوح في الأفق، لا أمنيات عابرة أو أحلام واهية، بل كحقائق ملموسة ترسمها تضحيات الأحرار، إذ تتجسد فيهم أسمى معاني الإرادة الصلبة وقوة المواقف في مواجهة مشروع الظلام والكهنوت المتمثل في ميليشيات الحوثي الإرهابية الوكيل الحصري لأجندة النظام الإيراني في المنطقة. إننا اليوم نقف على عتبة مرحلة جديدة عنوانها الأبرز استعادة الدولة المنهوبة وحماية الهوية الوطنية وصون الانتماء لليمن الكبير، وهو أمر تجسد بكل وضوح بتلاحم شعبي وعسكري وأمني غير مسبوق لإنهاء حقبة سوداء في تاريخ اليمن الحديث. لقد أرادت هذه الميليشيات أن تجعل من المواطن اليمني عبدا ذليلا في مشروعه وسلوكه، متجردة من كل القيم الإنسانية والأخلاقية. ومع كل ذلك، فإن هذا العسف والقهر لم يكسر إرادة اليمنيين، بل أنتج وعيا مضادا ورفضا مجتمعيا جذريا لهذا الوباء الكهنوتي الدخيل الذي يلفظه اليمنيين ويزيدهم عزلة يوما بعد يوم، مؤذنا بقرب زوالهم. إن اللحمة الوطنية ووحدية القرار والهدف التي تشكلت تعد الجدار المنيع في مواجهة محاولات التمزيق والتجهيل المنهجي، حيث تجلت اللحمة الوطنية في أبهى صورها من خلال الوعي الوطني المدرك بخبث مشروع الأجندة القذرة التي أو الذي تمارسه ميليشيات الحوثي وتحاول فرضها على الشعب اليمني بالقوة والقمع والإرهاب بشتى أنواعه لسلخه من هويته وانتمائه. أصبح الجميع يدرك خطورته، وولد اليوم إرادة شعبية واعية بضرورة الخلاص منه لأجل اليمن ومستقبل أجياله. لقد سقطت الرهانات الحوثية على تفكيك النسيج الاجتماعي اليمني، وتكسرت أحلامهم في ترويض المجتمع على القبول بالطبقية والعنصرية السلالية، حيث تنامى شعور وطني جامع يعيد الاعتبار لمفهوم المواطنة المتساوية والأخوة اليمنية الصلبة المستندة على الهوية. هذا التلاحم الشعبي لم يكن مجرد تعاطف عاطفي، بل تحول إلى طاقة فاعلة حاضنة ومساندة لكل خطوة تحريرية. إن المواطن اليوم يدرك أن معركته مع الحوثي هي معركة وجود وليست معركة نفوذ سياسي عابر، معركة من أجل حق العيش بكرامة في دولة تحترم القانون وتصون الحقوق وتحفظ الهوية. هذه الواحدية الشعبية والعسكرية والأمنية العارمة تمثل الدرع الحصين والوقود الحقيقي الذي تستمد منه جبهات الشرف قوتها وثباتها، وهي الضمانة الأكيدة لاستعادة الدولة والنظام الجمهوري. إن التكامل القائم بين الأجهزة العسكرية والأمنية في ضبط الاستقرار وردع الخلايا التخريبية ومواجهة محاولات الاختراق الحوثية يمثل ركيزة أساسية في بناء الدولة المنشودة. وبفضل هذا الثبات الأسطوري والتنسيق الميداني المتنامي تتهاوى خطط الميليشيات الإرهابية على الأرض لتتأكد حقيقة ساطعة مفادها أن السلاح الشرعي المدافع عن كرامة الإنسان والتراب الوطني هو المنتصر لا محالة، وأن الهزيمة تلحق حتما بكل من يحمل السلاح ضد شعبه ونيابة عن أسياده في الخارج.

أعزاء المستمعون، إن الإرادة السياسية والوعي بالهوية والانتماء إلى جانب البنادر والمتارس تبرز من خلال الوعي المتجذر بالهوية اليمنية كجناحين يعلو بهما صقر النصر والتحرير، وفي صلب هذا تبرز معركة الهوية اليمنية.

الحضرميات ومضات من الحكمة الحضرمية تعدها أروى محمد، تقدمها أفراح محمد، ينفذها أسامة جابر.

0: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة، لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني. عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية. فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.
1: هنا إذاعة المكلة. مستمعينا الأعزاء، نبقى الآن مع حلقة جديدة من برنامج الأرض الطيبة.
2: المكلة تقدم

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الزراعي الإرشادي الأسبوعي الأرض الطيبة. أهلا وسهلا بكم في أولى نجم بعريق، وهو النجم الخامس من نجوم فصل الخريف، وهي النعايم والبلدة والمرزم والسهيل وبعريق والخباء والفرغ. وسمي بعريق لاشتداد الحر وارتفاع الرطوبة وازدياد ظاهرة التعرق أثناء ساعات النهار والليل. ومن الناحية العلمية، ما يحدث في هذا النجم علميا هو ارتفاع الرطوبة النسبية التي تفوق 97%، وتراجع الرياح وتأخرها في بعض الأحيان، وتشكل منطقة ضغط جوي قبالة سواحلنا، مما يجعل سكان السواحل يشعرون بزيادة التعرق في هذا النجم، نجم بعريق. غير أن نجم بعريق يعتبر كغيره من نجوم الخريف أحد نجوم الخير الذي تسقط خلاله وخلال أيامه بإذن الله تعالى الأمطار والغيث المتفاوتة الغزارة، وخاصة في مناطق الهضبة والوادي. وهنا ننصح إخواننا المزارعين وإخواننا مربي النحل بضرورة استغلال مواسم الأمطار والسيول، والحرص على تصفية السواقي والقنوات، وصيانة مداخل المضالع للجروب والشروج الزراعية التي تروى بمياه الأمطار والسيول، والقيام بتصفية الشروج والجروب من مخلفات المحاصيل السابقة وحراثتها الحراثة الجيدة المتعامدة، وإضافة لها الأسمدة العضوية وأسماد سوبر فوسفات الأسود، وذلك لكي تعطي إنتاجية عالية من محاصيل الحبوب والأعلاف والدجر والسمسم والحبحب والشمام وغيرها من المحاصيل الزراعية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، يعد إنتاج التمور الجافة في حضرموت من أكبر العمليات الزراعية التي تبدأ في هذه الفترة، وذلك بعد الانتهاء من حصاد التمور والقيام بتجفيفها وتعبئتها وللحصول على جودة أعلى وفاقد أقل وتسويق أفضل وسعر مقبول، وبالتالي دخل أعلى للمزارع من المواسم السابقة. علينا أن نهتم بعمليات ما بعد الحصاد من خلال الاهتمام بالتعبئة، فالتمر النظيف والمفرز والمعبى في عبوة جيدة بحسب طلب السوق والمستهلك يحمل قيمة تسويقية أكبر من التمر الذي يباع بصورة عشوائية، وهذا مهم جدا، وذلك لتحسين الجودة والتعبئة والتغليف والتسويق من المزرعة إلى المستهلك. أخي المزارع، من الأمور المهمة في التسويق هو تعريف الناس بمنتجك من خلال تصوير محصولك من التمور مع ذكر اسم الصنف والوزن ومكان إنتاجه وجودته ونشره عبر برامج التواصل الاجتماعي، ولا تنتظر أن يأتي المشتري إليك، بل اذهب بنفسك إلى المشتري واعرضه بقالب حديث، وحاول أن تتعاون مع المزارعين الآخرين إذا كان إنتاجك محدود وقليل، فإن التعاون مع مزارعين آخرين في الفرز والتعبية والنقل والتسويق سيخفض التكلفة ويعطي المزارعين قدرة أكبر على التفاوض مع التجار بالسعر المقبول. فالمزارع الذي يحافظ على الجودة ويفرز محصوله ويحسن تعبئته ويعرف أسواقه ويقارن بين الأسعار ويبحث عن أكثر من قناة للبيع، فإنه يحول التمر من محصول زراعي إلى منتج ذي قيمة اقتصادية، وهذا هو ما ننصح به جميع مزارعينا المنتجين للتمور خاصة في الوديان والمناطق الزراعية الذين لا يزالوا يعرضون محصولهم من التمور بطريقة تقليدية ولا يحصلون على الأسعار المجزية.

إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، تعتبر مرحلة ما بعد حصاد الذرة الرفيعة مثل الصنف الريسي وغيره في ساحل حضرموت مرحلة مفصلية للحد من متبقيات الآفات والحفاظ على جودة المحصول والمخزون وتجهيز التربة للموسم القادم. ومن أهم هذه المعاملات معاملة وتجهيز المحصول بعد الحصاد، وتشمل الآتي: التجفيف الأول، التشبيح أو تجفيف عثاكيل السنابل تحت أشعة الشمس المباشرة على مفارش نظيفة لتخفيض رطوبة الحبوب من 10 إلى 12% لمنع العفن السريع والتسوس. الدراسة والتدرية: فصل الحبوب عن العثاكيل بحذر لتقليل نسبة الحبوب المكسورة التي تعد منفذا سهلا لآفات المخازن. التنقيب والغربلة: إزالة الشوائب والقش والحبوب الضامرة أو المصابة قبل الخزن. التخزين لحماية الحبوب من الآفات، وتشمل استخدام الأكياس المحكمة. ينصح باستخدام أكياس التخزين المحكمة للأغلاق لمنع دخول الهواء وحرمان سوسة الحبوب وخنافس الدقيق من الأكسجين دون الحاجة المفرطة للمبيدات. التبخير بالملح أو الرماد طرق تقليدية مجربة. خلط الحبوب بكميات بسيطة من الرماد الجاف والنظيف أو الملح يقلل رطوبة السطح ويحد من حركة الحشرات. التخزين في مكان جاف ومهوى. رفع الأكياس على طبالي خشبية تجنب ملامسة الأرض أو الجدران مباشرة في مخازن مظللة وبها تهوية جيدة. إدارة المخلفات وإعداد التربة: إدارة الحطب والشاش أي التبن، تجفيف الساق والأوراق لاستخدامها كأعلاف جافة عالية القيمة للمواشي. في حال وجود إصابة شديدة بثاقب الساق الدودة يفضل حرق بقايا الجذور أو فرمها بهدف التخلص من البيض واليرقات المتبقية. الحراثة الشديدة وتشميس التربة: حراثة الأرض عميقا فور انتهاء الحصاد لكشف اليرقات والعذارة الشتوية للشمس والطيور والحد من انتشار الحشائش المعمرة. إضافة السماد البلدي، إضافة السماد العضوي المتخمر، وتفكيك التربة لاستعادة خصوبتها وتجهيزها للعروة الزراعية القادمة.

أنشطة زراعية.

0: إخواني المزارعين، إخواني المستمعين، في سياق مشروع الحفاظ على محصول الذرة الرفيعة في مناطق مديرية غيلبة وزير، حيث تشهد معايين هذه المديرية خلال هذه الفترة من شهر أغسطس عمليات حصاد أو سراب المحصول، وضمن نزولات أسرة برنامج الأرض الطيبة خلال تفقدها سراب بعض المزارعين، التقينا بالمهندس الزراعي والمشرف على أعمال الإشراف الفني بالمشروع، فإلى الحوار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أخواني المزارعين، أخواني المستمعين، مستمعين برنامج الأرض الطيبة من إذاعة المكلا، يسرنا أيضا في هذا اليوم أن نلتقي مع أحد الأخوة المهندسين المشرفين على مشروع الشول في مديرية غيلبة وزير. معانا المهندس أحمد سعد الشعملي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أشكر أصحاب قناة برنامج الأرض الطيبة على هذا النزول إلى منطقة الحرث لحضور تدشين حصاد محصول الذرة الرفيعة في المنطقة، حيث بلغت المساحة الإجمالية في منطقة الحرث بما يقابل حوالي 70 فدان في منطقة الحرث كامل. فهذا طبعا المحصول في هذا الموسم طبعا موسم كويس جدا، يعني خلال رؤية ومراقبة المحصول خلال طيلة فترة الثلاث شهور اللي فاتت، اتضح أن المنطقة كلهم زارعين الذرة، وموسم الذرة كان ممتاز جدا، ما تعرض لأي إصابات حشرية ولا مرضية، فكان الموسم كويس جدا. ونتوقع من الموسم هذا أن يعني يطلع الانتاجية، يعني انتاجية القدم حدود يعني كيسين ونص إلى ثلاثة كياس للقدم الواحد. طبعا هنا اسمها في المنطقة هنا الزراعات بالقدم، والقدم حوالي تقريبا ربع فدان، يعني الفدان حدود أربعة دنان. فهذا الموسم طبعا تم نزوله بإشراف المهندسين الزراعيين في مكتب الزراعة بغيلبة وزير لمنطقة الحرث ومنطقة الباقي المناطق اللي موجودة، النقب وهذه سرور ونشول، يعني كل المناطق هذا تحت إشراف المهندسين الزراعيين في مكتب الزراعة، ومراقبة كانت مراقبة كويسة ومتابعة للمحصول متابعة ممتازة جدا. كان نمو المحصول نمو جيد يعني، وكان فيه تفاوت كثير شوية بحكم المنطقة تفاوت خصوبة التربة فقط، إنما أغلب المنطقة المحصول قائم فيها ممتاز جدا. وهذا اليوم تم التدشين بحضور مع مدير مكتب الزراعة ومدير عام المديرية والمهندسين المشرفين في المنطقة يعني منطقة الحرث.
3: طيب، كونك أحد الأخوة المشرفين أو المهندسين المشرفين في المشروع، طبعا لكل مشروع فيه هناك معوقات وفيه صعوبات، يعني تقف حجر عثرة أمام يعني هذا المشروع. أبرز الصعوبات وأبرز المعوقات اللي منكم واجهتكم أنتم كمشرفين في هذا المشروع.
2: الصعوبات، الصعوبة الأولى طبعا أول في بداية المشروع تم النزول الأول واللقاء مع مقدم المعيان مع مجموعة من المزارعين، فاتضح من بداية المشروع أن مجموعة المزارعين يعني مجموعة أغلب المزارعين ما يعني الماء لم يعطى للمزارعين في وقت واحد، حتى أنهم التزموا في الموسم موسم الزراعة في موسم واحد يتكونش موحد على منطقة الحرث. الناحية الثانية سماد الأساس في مجموعة كبيرة جدا فاتهم وضع سماد الأساس، والخاصة السوبر والسوبر فوسفات والسماد البلدي الكومبوست، فهذا فاتهم. المشكلة الثانية يعني اللي موجودة يعني في المنطقة عند نضج المحصول انتشار الطيور والحمام بشكل يعني كبير جدا في المنطقة، فحبذا لو كان المنطقة أصحاب منطقة الحرث والمناطق كلها يلتزمون في موسم هذا موسم زراعة الذرة الرفيعة، رأس الموسم هذا اللي اسمه كل الناس تزرع، بالتالي توزع الطير وتتوزع الطيور على كل الحقول وتخف اسمها الإصابات.
3: طيب كلمة أخيرة أخ أحمد تقولها في نهاية هذا اللقاء.
2: الكلمة نشكر أول شيء الجهات اللي اسمها المانحة للمشروع والممولة اللي دعمت المزارعين يعني على حفزتهم على زراعة المحصول الذرة الرفيعة بإعطائهم بعض المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة اسمها الكيماوية كالسوبر واليوريا، وبرضه يعني دعمت مكتب الزراعة في الإشراف وتفريغ المهندسين الزراعيين للإشراف على المحصول بشكل متكامل من أول زرعته إلى اليوم يوم الحصاد، يوم تدشين الحصاد. وتقريبا أغلب أصحاب المنطقة بيتم حصاد خلال هذا الشهر، يعني خلال فترة هذا الشهر في شهر أغسطس الأغلبية. يعني نحن اليوم تدشنا، ونشكر الحاضرين جميعا اللي حضروا هذا التدشين من المزارعين ومدير عام مكتب الزراعة ومدير عام المديرية وكل الجهات كلهم باسمه وبصفته. يعني
3: شكرا مهندس أحمد على هذه الكلمات الطيبة، وإن شاء الله نتمنى إن شاء الله مواصلة المواسم الزراعية لمحصول الشغل في السنوات القادمة. شكرا جزيلا.

إخواني المزارعين أعزائي المستمعين، هكذا تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامجكم الزراعي الإرشادي الأرض الطيبة. حتى الملتقى في حلقة الأسبوع القادم إن شاء الله. هذه أرق التحايا من الزميلين المهندسين سامي أحمد عوشان وعبد السلام حمدان من إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب الزراعة والري بساحل حضرموت، اللذان يقومان بإعداد هذه المادة البرامجية. تحياتي مقدم البرنامج محمد أحمد بن الشيخ أبو بكر، ومن مخرج هذه الحلقة الزميل سالم محمد بلغدي.

برنامج أسبوعي تشرف عليه إدارة الإرشاد الزراعي بمكتب وزارة الزراعة والري بمحافظة حضرموت.

0: وفن آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: الثانية تماما في المكلا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء. نشرة الأخبار المسائية الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. والمقدمة: رئيس مجلس القيادة الرئاسي يؤكد لا تهدئة مستدامة مع الميليشيا الحوثية دون استعادة مؤسسات الدولة. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي آل علوى في وفاة أحد رواد لون البني مغرة التراثي في تريم وحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماع لجنة المناقصات ويقر ترسية مشاريع خدمية وتعليمية ويطلع على الاستعدادات لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية ويؤكد أهمية التعليم التطبيقي المرتبط بسوق العمل. ولقاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء يناقش أوضاع مديرية السوم. تفاصيل الأخبار من إذاعة المكلا. دعا فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي أمس إلى مقاربة دولية أكثر حزما تجاه التدخلات الإيرانية في المنطقة تقوم على ممارسة ضغط متزامن على طهران وشبكاتها الإرهابية وتجفيف مصادر تمويلها وتسليحها بالتوازي مع تعزيز قدرات الدول الوطنية ومؤسساتها الشرعية على حماية سيادتها وأمنها القومي. وقال رئيس مجلس القيادة الرئاسي خلال استقباله أمين عام وزارة الدفاع الألمانية نيس بولتر بحضور وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة فراح الزوبة إن التحولات الجارية في الموقف الدولي تجاه النظام الإيراني تمثل فرصة لإعادة بناء معادلة أكثر استدامة للأمن الإقليمي. وأضاف أن التجربة اليمنية تقدم واحدا من أكثر الأمثلة وضوحا على مخاطر نمو جماعات مسلحة خارج السلطة الدولة وتحولها بمرور الوقت من تهديد داخلي إلى مصدر خطر عابر للحدود يطال الموانئ والممرات البحرية والتجارة الدولية. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخمرشي خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأستاذين صالح كرامة حميد علوى عضو المجلس المحلي بمديرية تريم وخالد كرامة علوى وإلى أفراد أسرة آل علوى كافة في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم كرامة حميد علوى أحد أبرز رواد لون البني مغرة التراثي في تريم وحضرموت. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن بالغ حزنه برحيل الفقيد الذي أفنى جانبا من حياته في خدمة الموروث الشعبي وأسهم على مدى عقود في الحفاظ على لون البني مغرة وإثرائه ليظل حاضرا في الذاكرة الفنية والشعبية لأبناء تريم وحضرموت. وأشار إلى أن رحيل الفقيد يمثل خسارة لأحد المهتمين بالموروث الثقافي والفني الأصيل ممن أسهموا في صون هذا اللون التراثي ونقله إلى الأجيال، مؤكدا أن ما تركه من أثر سيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية الحضرمية، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان، إنا لله وإنا إليه راجعون. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا للجنة المناقصات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والجهات المعنية. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات والمشاريع المدرجة ضمن خطة السلطة المحلية، واتخذ بشأنها جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. وأقرت اللجنة ترسية مناقصة مشروع إدخال خدمتي المياه والصرف الصحي الريفي إلى مدينة ميفع السكنية على مؤسسة سعيد ابن سلمان للمقاولات باعتبارها أقل العروض المستوفية للشروط والمواصفات الفنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع الذي جرى إنزاله وفق قرار المناقصات رقم 7 لعام 26/2000. كما أقرت اللجنة اعتماد وثيقة مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام وإنزال المشروع في مناقصة عامة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات والتجهيزات الأساسية للمدارس. وأقرت اللجنة كذلك وثيقة مشروع إنشاء وبناء ملاحق خدمية للكلية الصناعية بالمكلا وإنزاله في مناقصة عامة بهدف دعم البنية التحتية والخدمية للكلية وتعزيز قدراتها على أداء مهامها التعليمية والتدريبية. وناقش الاجتماع سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ومستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه بعضها، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة ورفع مستوى المتابعة والإشراف على المشاريع بما يضمن تنفيذها بالجودة المطلوبة والاستفادة منها في خدمة المواطنين. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي اليوم على الاستعدادات والترتيبات الجارية لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية المقرر تدشينها في سبتمبر المقبل بما يعزز مسار التعليم التطبيقي والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال لقائه عميد الكلية الدكتور ربيع العبثاني الذي استعرض رؤية الكلية وبرامجها التعليمية والتخصصية، موضحا أنها تضم 3 دوائر رئيسة تشمل دائرة الهندسة والتقنيات الصناعية والذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات المالية ودائرة الإدارة والمالية، وتشمل المالية والمحاسبة والتسويق الرقمي والمصارف الإسلامية، فيما من المقرر أن تبدأ دائرة المهن الطبية برامجها خلال العام القادم. وأوضح العبثاني أن الكلية تتبنى نموذجا تعليميا يركز على الجانب التطبيقي والمهني بحيث تشكل المكونات العملية والتطبيقية نحو من 70-80% من العملية التعليمية، إلى جانب توفير تجهيزات حديثة من الوسائل التعليمية والمعامل والورش وبرنامج تدريب ميداني بما يسهم في تأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات المطلوبة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأشار إلى اعتماد الكلية نموذج 3+1 الذي يتيح للطالب الحصول على دبلوم تقني بعد 3 سنوات من الدراسة مع إمكانية مواصلة الدراسة لسنة رابعة للحصول على بكالوريوس تقني. كما استعرض اللقاء مشروع مؤسسة حاضنة بناء للأعمال الذي دشنته المؤسسة بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية، ويهدف إلى دعم منظومة ريادة الأعمال وتعزيز بيئة المشاريع والشركات الناشئة في اليمن من خلال استهداف نحو 600 مشروعا صغيرا وشركة ناشئة عبر مسابقة للاحتضان تتبعها برامج متخصصة في التدريب والتوجيه والإرشاد وتطوير الأعمال بما يساعد أصحاب المشاريع على رفع جاهزيتها لدخول السوق وتحقيق النمو والاستدامة. كما تطرق كذلك إلى المرحلة الثانية من المشروع والمتمثلة في تجهيز مبنى متكامل لحضانة الأعمال بتمويل من البنك الإسلامي للتنمية وشؤون الكومنولث والتنمية البريطانية وبالتعاون مع جامعة حضرموت. ناقش لقاء عقد اليوم في مديرية السوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديريات الوادي والصحراء جمعان باربع أوضاع المديرية واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية. وأكد وكيل المحافظة أهمية تضافر جهود السلطة المحلية والمجتمع لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز حضور النظام والقانون بما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والتنموية. ونوه وكيل المحافظة بأن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للمضي خطوة بخطوة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات الضرورية للمواطنين التي شهدت تراجعا وتدهورا نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا لمواجهة أي أعمال تهدد أمن المجتمع وسكينته والتصدي لكل من يحاول والعبث بأمن واستقرار المواطنين، مجددا مضي السلطة المحلية في العمل على تصحيح الأوضاع والانطلاق نحو تحسينها في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. واستمع الوكيل باربا إلى عدد من المداخلات تناولت مجمل الأوضاع في المديرية وأبرز التحديات التي تواجه قطاعات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية وضرورة التدخل العاجل لمعالجة تلك الاحتياجات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بحثت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم مع مدير مكافحة المخدرات بالجمهورية العميد عبدالله الأحمدي سبل تعزيز جهود مكافحة المخدرات والوقاية من مخاطرها ودعم البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للمجتمع. وناقش اللقاء أهمية تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات توعوية للتعريف بمخاطر المخدرات وآثارها على الأسرة والمجتمع مع أهمية إشراك المختصين والجهات ذات العلاقة في إعداد وتنفيذ هذه البرامج. استقبلت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم مديرة مشروع تعزيز مشاركة النساء في عملية السلام المسار الثاني بمنطقة شركاء اليمن الأستاذة هالة نعمان، يرافقها الأستاذة بهية السقاف، وذلك لبحث أوجه التعاون ودعم جهود تمكين القيادات النسائية الشابة وتعزيز حضورهن في مواقع القيادة وصنع القرار بمحافظة حضرموت. واستعرض اللقاء أنشطة المشروع الممول من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن والمنفذ من منظمة شركاء اليمن بالشراكة مع مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية في حضرموت، والهدف إلى بناء قدرات القيادات النسائية وتعزيز وصولهن إلى مواقع قيادية ودعم مشاركتهن الفاعلة في عمليات صنع القرار. كما استقبلت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم رئيسة منصة كفا الأستاذة صفية باخريبة ومسؤولة المتابعة والتقييم الأستاذة رشا باحبارة والمسؤول الإعلامي الأستاذ صالح باب حيسون، وذلك لبحث جهود التمكين الاقتصادي الرقمي للنساء بالشراكة مع اتحاد نساء اليمن وبدعم من مبادرة القيادات الشابة. وكذا ناقش لقاء بين وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي ورئيسة مؤسسة ميديا ساك للأعلام والتنمية الأستاذة أرينا عمر باسماعيل، ومدير البرامج والمشاريع المهندسة سبا العمودي، ومنسق المشاريع الأستاذ محسن بايوسف اليوم أهمية توفير مساحات للحوار بين الشباب والجهات المعنية وتعزيز وعيهم بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وقدرتهم على التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي والرقمي. آخر خبر في هذه النشرة: التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد باعلوي اليوم بالمكلا المدير العام بمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحضرموت الوادي والصحراء الأستاذ إبراهيم أبو بكر الهدار، وذلك في إطار الجهود لتعزيز العلاقات مع القيادات والكوادر الشبابية في المحافظة. ويأتي لقاء ضمن التوجه مكتب وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني نحو توسيع دائرة التواصل مع القيادات والكوادر الشبابية والمؤسسات في الوادي والصحراء. من إذاعة المكلا قدمنا لكم مستمعين الكرام النشرة الأخبارية المسائية الرئيسة لهذا اليوم الثلاثاء، حررها من إدارة الأخبار الزميل صلاح عبد الله إبراهيم، نفذ الزميل سالم محمد بلقدي. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: مستمعينا في كل مكان، فقرتنا الإخبارية متواصلة معكم وفيها تتابعون: عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يطلع على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ويؤكد دعم جهود تحسين الخدمات. المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر يشكر اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة لأداء المهام وخدمة المواطنين. وكيل حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء يدشن دورة تدريبية بمهارات الإرشاد الأسري والزواجي. متابعات صلاح عبد الله إبراهيم. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي بمدينة المكلا على أوضاع مديرية الريدة وقصيعر ومستوى سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بالمديرية. جاء ذلك خلال لقائه المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر، الذي استعرض أبرز الاحتياجات والأولويات والتحديات التي تواجه السلطة المحلية، إلى جانب مستوى تنفيذ عدد من المشاريع والبرامج الخدمية والتنموية. وأكد اللقاء أهمية تعزيز جهود السلطة المحلية بالمديرية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة احتياجات المناطق والقرى بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار والتنمية المحلية. وشدد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت على ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق مع الجهات المختصة لمعالجة القضايا والاحتياجات ذات الأولوية، مؤكدا اهتمام السلطة المحلية بالمحافظة بأوضاع المديريات ودعمها بما يعزز قدرتها على أداء مهامها وخدمة المواطنين. وحول اللقاء ومخرجاته تحدث لمتابعتنا الإخبارية المدير العام لمديرية الريدة وقصيعر الأستاذ عبد العزيز بن مهاجر قائلا:
4: مع سعادة عضو مجلس القيادة محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، اطلع فيها الأخ المحافظ على سير العمل في مختلف القطاعات الخدمية والتنموية بمديرية الريدة وقصيعر. كان لقاءً مثمراً، من خلاله تم تناول عدد من الملفات من أهمها ملف الكهرباء. توجه مشكوراً باعتماد ونقل 10 ميجا رقم مشتراه، ذلك ما من شأنه الإسهام في حل مشكلة الكهرباء بالمديرية التي عانى منها الناس كثيراً. هذا التوجيه سيخفف من المعاناة كثيرا، من شأنها أيضا يحقق استقرار في التيار الكهربائي للمديرية. ذلك تطرق اللقاء إلى ملف المياه، شرحنا له معاناة المواطنين في مديرية الريدة وقصيعر، وخصوصا مدينة قصيعر وضواحيها المعاناة أشد بل مضاعفة. فتم رفع الاحتياج لسعادته، فوجه باعتماد حفر بئرين لمدينة قصيعر وضواحيها. هذا سيكون حل بإذن الله تعالى نهائي لهذه المعضلة ولهذه المعاناة التي يعاني منها أهلنا في مدينة قصيعر. كما تطرقنا في اللقاء لملف الأمن والدفاع المدني بعد رفعنا للاحتياج بحاجة المديرية إلى مبنى مكافحة المخدرات، فوجه المحافظ باعتماد واستكمال مبنى مكافحة المخدرات بمديرية الريدة وقصيعر. كذلك أيضا في حاجة ماسة إلى سيارة إطفاء، كون المديرية بحاجة إلى هذه السيارة، فوجه إلى اعتماد سيارة مطافئ للمديرية، وذلك الإسهام في مكافحة الحرائق في حال وقوعها لا سمح الله. أيضا بالنسبة للبوابة الشرقية الساحلية لمحافظة حضرموت، تم الرفع والمتابعة في بإنشاء بوابة على مدخل المحافظة الساحلي الشرقي، فتم التوجيه والاعتماد لبوابة لائقة بمدخل محافظتنا هذه المحافظة التي يليق بها كل خير، كون هذه المديرية مديرية الريدة وقصيعر تقع على الشريط الساحلي الشرقي لمحافظة حضرموت، الواجهة الشرقية الساحلية للمحافظة. فتم اعتماد إنشاء البوابة، وإن شاء الله تجري الترتيبات على ذلك. نشكر سعادة المحافظ على هذا اللقاء وعلى سعة صدره وعلى تفهم المتطلبات مديريتنا، حاطته كذلك بحاجة الناس، فوعد مشكورا أيضا أنه ستكون هناك زيارة بإذن الله تعالى في حينها لمديرية الريدة ومصيعر. فنشكر سعادة المحافظ على سعة صدره وعلى تفهم متطلباتنا وعلى توجيهه، والله الموفق.
3: في إطار تعزيز قدرات المشاركين وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة في مجال الإرشاد الأسري والزواجي، دشنا وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء الأستاذ جمعان سالمين باربع بمدينة سيئون الدورة التدريبية في مهارات الإرشاد الأسري والزواجي. وفي افتتاح الدورة أكد الوكيل باربع أهمية إقامة مثل هذه الدورات التدريبية باعتبارها فرصة لاكتساب المعارف والخبرات التي تسهم في التعامل مع القضايا الأسرية والاجتماعية، مشيرا إلى أن الدورة تكتسب أهمية خاصة كونها تأتي في ظل ظروف استثنائية يمر بها المجتمع وما تفرضه من تحديات تستدعي تعزيز الوعي الأسري والمجتمعي. وأشار باربع إلى أن الإرشاد الأسري يمثل أحد الأدوات المهمة في معالجة العديد من القضايا الاجتماعية من خلال التعرف على الأساليب والطرق العلمية التي تمكن المختصين والمهتمين من التأثير الإيجابي في المجتمع والمساهمة في الحد من المشكلات الأسرية وتعزيز الاستقرار داخل الأسرة ورفع مستوى قدراتهم في فهم المشكلات الأسرية والتعامل معها، بما يسهم في بناء علاقات أسرية أكثر استقرارا وتماسكا. بدورها أوضحت رئيسة اتحاد نساء اليمن بوادي حضرموت والصحراء الأستاذة فاطمة النوبي أن الدورة تمثل أهمية كبيرة في ظل ما يشهده المجتمع من تحديات أسرية واجتماعية، وقالت في حديثها:
5: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نفذ اتحاد نساء اليمن دورة مهارات الإرشاد الأسري التي نظمت بالتعاون مع مؤسسة سبل السلام لإصلاح ذات البين، والتي تأتي انطلاقا من إيماننا بأهمية دور الأسرة كلبنة أساسية في بناء مجتمع متماسك ومستقر بإذن الله. طبعا الأسرة اليوم تواجه تحديات كثيرة جدا، وتزداد الحاجة إلى متخصصات مؤهلات قادرات على الإرشاد والتوجيه وحل النزاعات بالحكمة والرحمة. ومن هنا جاءت هذه الدورة لتكون لبنة في بناء قدرات الأخصائيات، أو في بناء قدرات الأخصائيات الاجتماعات في عدد 10 مدارس. إن شاء الله بإذن الله تعالى نأخذ كافة المدارس في البرنامج. طبعا أخذنا أيضا أضوات اللجان المجتمعية النسوية في الأحياء، في 4 أحياء، وأيضا العاملات في قسم الحماية القانونية للنساء، ليكون طبعا الأقرب للناس ولهمومهم، ويكون الخط الدفاع الأول عن كيان الأسرة وتماسكها. طبعا نحن نعبر عن شكرنا وتقديرنا لوكيل محافظة حضرموت ومدير الشؤون الاجتماعية والعمل ومكتب أنباء سبا، وأيضا مكتب الإذاعة والتلفزيون لدعمهم ومساندتهم للاتحاد. طبعا ولما يخدم دائما قضايا المرأة، وما يخدم دائما أنشطة المرأة. وأيضا لشركائنا في مؤسسة سبل السلام على جهودهم المباركة في إصلاح ذات البيع ولما الشمل وتعاونهم مع اتحاد نساء اليمن في تنفيذ هذه الدورة، وعلى رأسهم طبعا المدرب محمد الصغير. ونحن طبعا نأمل أن تكون هذه الدورة بداية لعمل مؤسسي مشترك نرتقي به مستوى الخدمات الإرشادية في مجتمعنا، ونعزز بقيام الحوار والتفاهم داخل الأسرة الحضرمية بإذن الله تعالى، أو داخل الأسرة في المجتمع ككل. إحنا في اتحاد نساء اليمن طبعا حريصين على أن نكون

0: العدل على اتحاد اليمن طبعاً، وأحياناً قضايا لا تستحق الرفع وإنما قضايا بسيطة ولكن تتفاقم لعدم وجود حلول لها أو عدم وجود تدخلات من الأسرة أو من داخل المجتمع أو من داخل اللجنة. حرصنا كل الحرص أن احنا بإذن الله تعالى أن يكون الأقرب هذه اللجان المجتمعية والمرشدات الأقرب للناس وأقرب لهموم المرأة بإذن الله تعالى، وأن يكون الأرشاد يعم كل أسرة بإذن الله، وأن يكون كل أسرة لديها مرشد بإذن الله تعالى من خلال التوعية. يعني إن شاء الله بإذن الله تعالى نحن عملنا على برنامج، والبرنامج هذا إن شاء الله بإذن الله ينفذ، أنه نقوم بعمل رفع الوعي في المناطق، ونتمنى بإذن الله تعالى أن تخف القضايا، ونتمنى أن الأسرة تسعد وتنعم بإذن الله. وأشكر طبعا في الأخير إن شاء الله بإذن الله أشكر إذاعة المكلة على استضافتها لنا، وعلى دائما أنها دائما تكون السباقة ودائما تدعم الاتحاد بنشر أنشطته. شكرا جزيلا، ولكم التوفيق إن شاء الله، ولكم التقدير بإذن الله.
1: كما تحدث لمتابعتنا الإخبارية المتدربة إيمان البكيري قائلة:
2: أولا نشكر القائمين على هذه الدورة وعلى رأس اتحاد نساء اليمن وممثلتها الأستاذة فاطمة النوبي، أيضا الشكر موصول لمؤسسة سبل السلام للتنمية وأصلاح ذات البيت وكل القائمين على هذه الدورة. كانت هذه الدورة مهمة جدا لنا نحن كأعضاء اللجان المجتمعية، هذه الدورة تعطينا القوة في خدمة المجتمع خصوصا النساء، والهدف الأساسي منها هو المشاركة في الحد من المشكلات قبل تفاقمها. نحن سعداء جدا بتواجدنا في هذه الدورة، كانت معلومات قيمة، فقد تحدث المدرب عن تعريف الأرشاد الزواجي والأسري، أيضا فهم النفسيات حتى نتجنب التراكمات التي تؤدي إلى تفكك هذا المجتمع. تحدث إلى كيفية الارتقاء بالإرشاد الأسري في محافظة حضرموت، وما هي الوسائل التي تفعل هذا الدور في مجتمعنا.
1: مستمعينا في كل مكان، متابعتنا الإخبارية لهذا اليوم انتهت. هذه تحيات صلاح براهم من التحرير، عبد الله هيضاء من الإخراج، مدينة باكود من التقديم. إلى اللقاء.
3: مستمعي إذاعة المكلة الأعزاء، لحضراتكم هذا الإعلان. تعلن المحكمة التجارية الابتدائية بالمكلة عن إجرائها بيع بالمزاد العلني، وهي عبارة عن ألعاب أطفال وخردوات ومكونة من 397 صنفا محجوزة من قبل المحكمة والتابعة لدى المنفذ ضده نوح حميد يحيى علي الغليبي، ذلك يوم الاثنين الرابع من ربيع الثاني الموافق 15 من سبتمبر، وبمبلغ قدره 79,736 ريال سعودي. فعلى من يرغب بالدخول في المزاد الحضور الابتدائي ودفع 10% من القيمة الإجمالية من المبلغ. فقدت على إحدى المواطنين وثيقة أرض سكنية صادرة من مديرية حجر باسم عوض عمر برشاش، فقدت في المكلة، الرجاء ممن يعثر عليها الاتصال بالرقم 77352473، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.
4: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
5: إذاعة المكلة تقدم.

0: يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
1: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
0: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح باب عير.

المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أيامكم بالخير. أرحب بكم في مستهل الحلقة 62 بعد 100 من حلقات برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد.

أحد المستمعين الكرام يسأل عن قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فيقول أسمع بعض المذيعين يفتح الباء فيقول رب العالمين، فهل يجوز له ذلك؟ الجواب عن هذا السؤال أن هذا جائز، ففي الآية الثانية من فاتحة الكتاب الكريم الحمد لله رب العالمين يجوز في كلمة رب ثلاثة أوجه جاءت عليها ثلاث قراءات لهذه الآية. القراءة الأولى بالجر الحمد لله رب العالمين، وهي قراءة جمهور القراء على أن هذا اللفظ نعت للفظ الجلالة، يتلوه نعتان آخران الرحمن الرحيم، أو هما بدل ونعت كما ذهب إلى ذلك بعض المعربين. أما القراءة الثانية فهي قراءة النصب التي يسأل عنها السائل الكريم الحمد لله رب العالمين، وهي قراءة زيد بن علي وأبي زيد والكسائي وأبي العالية وعيسى بن عمر وابن السميفع اليماني، ونصبها على المدح مفعولا به لفعل محذوف. وزعم آخرون أن تخريج النصب على النداء بإضمار حرف النداء، ذكر ذلك ابن عطية في تفسيره المحرر الوجيز، وحكى الأهوازي قراءة زيد بن علي رب العالمين الرحمن الرحيم بنصب الألفاظ الثلاثة، وهي قراءة تجري على لغة فصيحة لبعض العرب. يقول سيبويه في الكتاب وسمعنا بعض العرب يقول الحمد لله رب العالمين، فسألت عنها يونس فزعم أنها عربية. القراءة الثالثة هي قراءة الرفع الحمد لله رب العالمين على أنها خبر لمبتدأ محذوف، أي هو رب العالمين، قرأها بالرفع أبو جعفر وأبو زيد والعقيلي والربيع بن خيثم وأبو عمران الجوني. يقول ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر وعن أبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري رب العالمين بالرفع والنصب، حكاه عن العرب، ووجهه أن النعوت إذا تتابعت وكثرت جازت المخالفة بينها، فينصب بعضها بإضمار فعل ويرفع بعضها بإضمار المبتدأ، ولا يجوز أن ترجع إلى الجر بعد من صرفت عنه إلى الرفع والنصب. إذن رب العالمين من فاتحة الكتاب الكريم الحمد لله رب العالمين ثلاث قراءات، الجر والنصب والرفع، والجر أعلاها وهي قراءة الجمهور.

من أمثال العرب المشهورة قولهم: يعرف من أين تؤكل الكتف. يضرب هذا المثل للداهية الذي يأتي الأمور من مأتاها، لأن أكل الكتف أعسر من غيرها كما يقول شارح هذا المثل. وقيل معنى المثل إنه عالم بالأشياء، عارف بما يأتي ويذر. فقيل أكلها من أسفلها، لأنه يسهل انحدار لحمها، ومن أعلاها يكون متعقدا ملتويا، لأنه غضروف مشتبك باللحم. وبعضهم يقول: المرقة تجري بين لحم الكتف والعظم، فإذا أخذتها من أعلى خرت عليك المرقة وانصبت، وإذا أخذتها من أسفلها انقشر من عظمها خاصة، والمرقة مكانها ثابتة. قال الأصمعي: العرب تقول للضعيف الرأي إنه لا يحسن أكل الكتف، وأنشد: إني على ما ترين من كبري أعلم من أين تؤكل الكتف. وفي شرح المقامات لسلامة الأنباري نقلا عن السيوطي في المزهر قيل: إن في الكتف موضعا إذا أمسكه الإنسان سقط جميع لحمها. يقول أوس بن حجر: أمدلكم بعض من يرتاد مشتمتي بأي الأكلة لحم تؤكل الكتف. ويقول أبو الحسين الجزار: حسن التأتي مما يعين على رزق الفتى، والحظوظ تختلف، والعبد مذ كان في جزارته يعرف من أين تؤكل الكتف.

ذكرنا في الحلقة السالفة عددا من الألفاظ التي استعملتها العرب في أسماء الحميات، ونتابع في هذه الحلقة ذكر بعض الصفات التي أطلقتها العرب على هذه الحميات. فإذا كانت الحمى لا تدوم بل تكون نوبة واحدة من الحمى فهي حمى يوم، فإذا كانت الحمى تأتي الشخص في كل يوم فهي الورد بكسر الواو، جاء في لسان العرب. والورد من أسماء الحمى، وقيل هو يومها عن الأصمعي: الورد يوم الحمى إذا أخذت صاحبها لوقت، وقد وردته الحمى فهو مورود. والعامة عندنا يسمون الحمى الورد بفتح الواو، وهي محرفة من الورد التي هي من أسماء الحمى عند العرب. والذي تصيبه الحمى يقول العامة فيه فلان مارود، وهو تصحيف مورود في العربية الفصحى، والمورود هو الذي ترتاده الحمى كل يوم. فإذا كانت الحمى تنوب يوما وتتركه يوما فهي الغب. وفي اللسان: الغب إذا شربت الإبل يوما وغبت يوما، يقال شربت غبا. وكذلك الغب من الحمى، والغب من ورد الماء، فهو أن تشرب يوما ويوما لا. والغب من الحمى أن تأخذ يوما وتدع آخر، وهو مشتق من غب الورد، لأنها تأخذ يوما وترفه يوما، وهي حمى غب على الصفة للحمى. ويقال أغبته الحمى وأغبت عليه. انتهى النقل من اللسان. يقول ابن نباتة السعدي: حذروك حين تركت أرضهم، حذر المريض تعوده الغب. فإذا كانت الحمى تنوب يوما وتغيب يومين ثم تعود في اليوم الرابع فهي الربع، وهذه أسماء مستعارة من أوراد الإبل. فإذا دامت الحمى وأقلقت فلم تقلع عن المحموم فهي المطبقة. وفي الصحاح للجوهري: والحمى المطبقة هي الدائمة لا تفارق ليلا ولا نهارا. انتهى النقل من الصحاح. ويقال أطبقت عليه الحمى، وهو من المجاز كما جاء في تاج العروس. فإذا قويت الحمى واشتدت حرارتها ولم تفارق البدن فهي المحرقة. فإذا دامت الحمى مع الصداع والثقل في الرأس والحمرة في الوجه فهي البرسام. وقد ذكرنا في الحلقة الماضية أن البرسام لفظ فارسي معرب. هذه عزيزي المستمع هي أشهر أوصاف الحمى في كلام العرب. أسأل الله أن يحفظكم ويحفظنا جميعا من الحمى.

يقول العامة عندنا فلان فوش، أي يفخر بنفسه أو يفخر بعمل قام به أو بصفة اتصف بها. وأصل هذا الفعل صحيح، ولكن العامة يستعملون الفعل واويا فيقولون فاش يفوش، وهو في الفصحى يائي وليس واويا، أي فاش يفيش. ففي مقاييس اللغة لأحمد بن فارس، الفاء والياء والشين كلمة واحدة، يقولون الفياش وهو المفاخرة، يقال فايش إذا فاخر. وفي لسان العرب، وفاش الرجل فيشا وهو فيوش، أي فخر، وقيل هو أن يفخر ولا شيء عنده. وفايشه مفايشة وفياشا، أي فاخره. ورجل فياش، أي مفايش. وجاءوا يتفايشون، أي يتفاخرون ويتكاثرون. وقد فايشتم فياشا، ويقال فاش يفيش وفش يفش بمعنى واحد، والفياش المفاخرة. قال جرير: أيفايشون وقد رأوا حفاثهم، قد عضه فقضى عليه الأشجع. والفيش النفخ، يري الرجل أن عنده شيئا وليس على ما يرى. وفلان صاحب فياش ومفايشة، إذا كان نفاخا بالباطل وليس عنده طائل. انتهى النقل من اللسان. يقول جرير هاجيا الفرزدق: يفيش ابن حمراء العجان كأنه خصي براذين تقاعس في الوحل. ففعل المفاخرة في الفصحى إذن هو فاش يفيش بالياء، والعامة عندنا يستعملونه بالواو ويقولون فاش يفوش.

حكى الصولي أن محمد بن الحسن كان له ابن فيه حمق وغفلة، فقال الابن لأبيه يوما: إني قد قلت شعرا. قال له أبوه: أنشدنيه. قال: فإن أجدت أتهب لي جارية أو غلاما؟ قال: أجمعهما لك، أي أعطيك جارية وغلاما معا. فأنشد ابنه قائلا: إن الديار طيفا، هيجن حزنا قد عفا، أبكينني لشقاوتي وجعلنا رأسي كالقفا. فقال له أبوه: يا بني، والله ما تستأهل جارية ولا غلاما، ولكن أمك طالق ثلاثا لأنها ولدت مثلك. وحكى الجاحظ أنه مر بمعلم صبيان فرآه قد كتب لأحدهم، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا وأكيد كيدا، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فقال له الجاحظ: ويحك، لقد أدخلت سورة في سورة. قال المعلم: نعم، إذا كان أبوه لا يدفع أجرة التعليم فيدخل شهرا في شهر، فأنا أيضا أدخل سورة في سورة، فلا آخذ أنا منه شيئا ولا يتعلم ابنه شيئا. وحكى ابن الجوزي في أخبار الحمقى والمغفلين عن علي بن مهدي قال: مر طبيب بأبي واسع فشكى إليه ريحا في بطنه، فقال له الطبيب: خذ قليلا من الزعتر. فقال الرجل: يا غلام، أعطني دواة وقراءة أكتب الدواء. فبعد أن أحضروا له الدواة والقلم قال للطبيب: ماذا قلت أصلحك الله؟ قال: قلت كف زعتر ومكوك شعير، أي مكيال من شعير. فقال الرجل: لما لم تذكر الشعير أولا؟ فقال له الطبيب: ما علمت أنك حمار إلا هذه الساعة.

0: تنقسم الألفاظ في العربية من حيث دلالتها على العدد على ثلاثة أقسام: مفرد ومثنى وجمع. فالمفرد معلوم بلفظه وهو ما دل على واحد، والمثنى يدل على اثنين أو اثنتين من غير عطف كالكتابين والرجلين والمرأتين. أما الجمع فله أقسام في العربية، فهناك جمع المذكر وجمع المؤنث وهما جمع التصحيح، وثمة جموع أخرى هي جموع التكسير التي لها أوزان معلومة مخصوصة في العربية. ولكننا نجد أحيانا ألفاظا مفردة لا جموع لها من ألفاظها، ونرى جموعا لا مفردات لها من ألفاظها. وفي هذه الحلقة سنتحدث عن طائفة من الألفاظ المفردة التي ليس لها جموع من ألفاظها، مع بيان معاني هذه الألفاظ واستعمالاتها. من هذه الألفاظ المفردة التي لا جمع لها اليم، وهو البحر، وهو من الألفاظ الدخيلة إلى العربية من السريانية، وأصله في السريانية يما بالألف المتطرفة التي هي علامة التعريف في السريانية، وقد نطق به القرآن، قال تعالى: أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل. وفي لسان العرب عن الليث: اليم البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطاه، ويقال اليم لجته. قال الزجاج: اليم البحر، وكذلك هو في الكتاب. الأول لا يثنى ولا يكسر ولا يجمع جمع السلامة، ويقع اسم اليم على ما كان ماؤه ملحا زعاقا وعلى النهر الكبير العذب الماء. وأمرت أم موسى حين ولدته وخافت عليه فرعون أن تجعله في تابوت ثم تقذفه في اليم، وهو نهر النيل بمصر وماؤه عذب. قال الله تعالى: فليلقه اليم بالساحل، فجعل له ساحلا. وهذا كله دليل على بطلان قول الليث: إنه البحر الذي لا يدرك قعره ولا شطاه. انتهى النقل من لسان العرب. يقول أبو العتاهية: كأنها من حسنها درة أخرجها اليم إلى الساحل. ويقول أبو تمام مادحا: هو اليم من أي النواحي أتيته، فلجته المعروف والجود ساحله. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا تجمع القبول بفتح القاف، وهي الريح التي تهب من جهة مطلع الشمس، وتسمى الصبا أيضا بفتح الصاد، وسميت قبولا لأنها تقابل الدبور، أو لأنها تقابل باب الكعبة، أو لأن النفس تقبلها. وفي تهذيب اللغة: القبول من الرياح الصبا. وقال الأصمعي: الرياح معظمها الأربع: الجنوب والشمال والدبور والصبا. فالدبور هي التي تهب من دبر الكعبة، والقبول من تلقائها.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام للمحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. بسم الله إذاعة المكلة الأعزاء نقلنا لحضراتكم آذان صلاة العصر من رحاب مسجد عمر. نواصل الآن ما تبقى من حلقة برنامج في رحاب لغة الضاد.
2: يم من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا تجمع القبول بفتح القاف، وهي الريح التي تهب من جهة مطلع الشمس وتسمى الصبا أيضا بفتح الصاد، وسميت قبولا لأنها تقابل الدبور، أو لأنها تقابل باب الكعبة، أو لأن النفس تقبلها. وفي تهذيب اللغة القبول من الرياح الصبا، وقال الأصمعي الرياح معظمها الأربع: الجنوب والشمال والدبور والصبا. فالدبور هي التي تهب من دبور الكعبة، والقبول من تلقائها وهي الصبا. قال الأخطل: فإن تبخل سدوس بدرهميها فإن الريح طيبة قبول. ومن هذه الألفاظ المفردة التي لا جموع لها الدبور، وهي من أنواع الريح التي سبق الحديث عنها آنفا. ومن هذه الألفاظ براء، وهو مصدر قولك: برئ فلان من الأمر، يبرأ ويبرؤ براءة وبراءة. والأخيرة عن اللحيان كما ذكر ابن منظور في لسان العرب، إذ يقول: قال اللحياني: وكذلك في الدين والعيوب برئ إليك من حقك براءة وبراء وبروءا وتبرؤا، وأبرأك منه وبرأك. وفي التنزيل: فبرأه الله مما قالوا، وأنا بريء من ذلك وبراء. انتهى النقل من اللسان. وجمع البريء براء، مثل كريم وكرام، وبراء مثل فقيه وفقهاء، وأبراء مثل شريف وأشراف، وأبرياء مثل نصيب وأنصباء، وبريئون كذلك. أما براء فيقول عباس أبو السعود في كتابه أزاهير الفصحى في دقائق العربية إنه لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، فنقول هو براء من الذنب، وهي براء منه، وهما براء منه، وهم براء منه، وهن براء منه. وفي كتاب الفائق في غريب الحديث للزمخشري: ونسبة ما هم فيه براء من زيادة القبض والانحراف عن السوية. وفي سنن البيهقي: وإن أمروكم بشيء مما لم آمركم به فهو عليهم وأنتم منه براء. وفي المعجم الكبير للطبراني: ألا إني منهم بريء وهم مني براء. ومن هذه الألفاظ أيضا السراب، وهو ما يرى نصف النهار كأنه ماء وليس بماء. قال تعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء. وفي اللسان أن السراب هو ما يجري على وجه الأرض نصف النهار كأنه الماء. قال أبو الهيثم: سمي السراب سرابا لأنه يسرب سروبا، أي يجري جريا، ولا يجمع السراب ولا يثنى. قال الأعشى: وبيداء يلعب فيها السراب لا يهتدي القوم فيها مسيرا. ويقول البحتري: ولئن شكوت ظمايا إنك للتي قدما جعلت من السراب شرابي. وسنذكر في الحلقة القادمة بمشيئة الله ألفاظا أخرى مفردة لم يسمع من العرب جمع

المستمعون الكرام، هنا نأتي إلى ختام فقرات حلقة هذا اليوم من برنامجنا الأسبوعي في رحاب لغة الضاد. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي وتحيات الزميل عبد الله الساود من الهندسة الإذاعية. حتى ألقاكم في الأسبوع القادم بمشيئة الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: رحاب لغة الضاد.
1: برنامج أسبوعي يكشف فيه عن بعض الجوانب المضيئة والأسرار الدفينة للغتنا العربية لغة الضاد.
0: وتعالج فيه بعض الأخطاء اللغوية الشائعة.
1: يعده ويقدمه الدكتور عبد الله صالح بابعير.

0: مستمعي ذاتي المكلل هذا، الآن نبقى مع الزميل فهيم بخريبة في الأخبار الرياضية.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. يحتضن ملعب الفقيد برادم لكرة القدم بمدينة المكلا عصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 مواجهة فريق نادي شعب حضرموت ونظيره هلال فوة ضمن منافسات الدور الثاني وبطولة كأس البلدة للأندية الرياضية لموسم 2026، والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة في ساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل. اكتملت أمس الاثنين ملامح النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم 2026-2027 عقب إجراء قرعة دور المجموعات عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم، وتنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر 2026 بإقامة دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. ووزعت الأندية المشاركة على 4 مستويات بواقع 3 أندية في كل مستوى وفقا لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأندية الاتحادات الأعضاء للموسم 2026-2027 مع تطبيق قاعدة عدم وقوع ناديين من الدولة نفسها في المجموعة ذاتها وفق لائحة البطولة. وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى نيوم السعودي، الدحيل القطري، الشباب العماني، شعب حضرموت. المجموعة الثانية النصر الإماراتي، قطر القطري، الزوراء العراقي، الرفاع البحريني. المجموعة الثالثة الاتفاق السعودي، عجمان الإماراتي، إربيل العراقي، كاظمة الكويتي. وبحسب نظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل الفريقين يحتلان المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب. يستعد نادي أرسنال للتحرك بقوة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني تشوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية حال حصوله على إشارة إيجابية من اللاعب أو النادي الأسباني بشأن إمكانية إتمام الصفقة. وأفادت مصادر شبكة SBN بأن الفاريز يمثل الهدف الهجومي الأول لأرسنال الذي يترقب الفراجة في موقف أتلتيكو مدريد بعدما تعقدت رغبة اللاعب في الرحيل بسبب تمسك ناديه باستمراره ورفضه بيعه إلى منافس مباشر في الدوري الأسباني. ويواجه أرسنال عقبة كبيرة تتمثل في رغبة الفاريز في الانتقال إلى برشلونة، حيث تشير مصادر في أسبانيا إلى أن المهاجم الأرجنتيني يفضل البقاء في الدور الأسباني بدلا من الانتقال مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. بات مستقبل الأسباني مارك كاسادو خارج برشلونة أقرب إلى الحسم بعدما خرج اللاعب من حسابات المدرب هانز فليك وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه في الوقت الذي يفضل فيها اللاعب مواصلة مسيرته داخل أوروبا. ويبحث كاسادو خلال الأيام المقبلة عن وجهته الجديدة مع وضع أولوية واضحة للاستمرار في كرة القدم الأوروبية رغم وجود عروض مغرية من أندية الدوري السعودي. وكان نوتنغهام فورست من أبرز الأندية المرشحة للتعاقد مع اللاعب قبل أن يدخل سندرلان بقوة في سباق ضمه، حيث تشير تقارير إلى وجود مفاوضات حالية بشأن انتقاله. كشف رومانو خبير الميركاتو عن آخر تطورات ارتباط كود جاكبو نجم ليفربول بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال رومانو على قناته بشبكة يوتيوب: أجرى مانشستر سيتي اتصالا مباشرا واجتماعا مع وكلاء جاكبو، فما هو وضع الصفقة؟ وأضاف: أولا توتنهام لديه اتفاق مع جاكبو حول الشروط الشخصية للعقد، وهو اتفاق شفهي منذ يوليو. هذا لا يعني أن اللاعب يطلب الرحيل من ليفربول، فهو سعيد للغاية هناك، لكن من ناحية النادي الآخر فإن الاتفاق المالي بشأن الشروط الشخصية سيكون جاهزا إذا اتفق الناديان. في خطوة جديدة لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم، قدم نادي ريال مدريد مساء أمس الاثنين أحدث صفقاته الصيفية، وهو الظهير الأيسر مارك كوكوريلا خادما من تشيلسي. وجاء الإعلان رسمي عبر موقع النادي قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد المؤجلة من الجولة الأولى من الليغا والمقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب برنابيو. وأقام النادي الملكي مراسيم تقديم خاصة للاعب في قاعة الاجتماعات بمدينة ريال مدريد الرياضية بحضور الرئيس بيريز والرئيس الفخري مارتينيز بيري. وخلال الحفل وقع اللاعب على عقد طويل الأمد يمتد لستة مواسم حتى 30 يونيو 2032، وتسلم مجسما تذكاريا لملعب البرنابيو وساعة فاخرة قبل أن يستعرض قميصه الجديد الذي سيحمل الرقم 17. جوائح نادي مانشستر يونايتد قرارا متأخرا بشأن مستقبل مدافعه المغربي نصير مزراوي في ظل استمرار اهتمام ميلان بالتعاقد مع اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات. ويعد مزراوي أحد العناصر المفيدة في صف مانشستر يونايتد نظرا إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أو جناح متأخر، إلى جانب إمكانيته الاعتماد عليه في الجهة اليمنى من خط دفاع مكون من 3 لاعبين. وأصبح وصول روبن أوموريم إلى تدريب ميلان عاملا مهما في موقف مزراوي البالغ من العمر 28 عاما، خاصة أن المدرب البرتغالي يعرف اللاعب منذ فترة عملهما معا في مانشستر يونايتد. وسبق للمدرب أن وصف مزراوي بأنه لاعب تقني في إشارة إلى تقدير قدرات المدافع المغربي وإمكاناته الفنية. يسعى كريستال بالاس إلى تدعيم صفوفه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعدما جاءت بداية المدرب ساج مع الفريق مخيبة أثر الخسارة أمام إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتحرك إدارة النادي الإنجليزي خلف الكواليس لتعزيز خط الوسط وقلب الدفاع في ظل الحاجة إلى إضافة عناصر جديدة، خصوصا بعد الأداء المقلق للمدافع المغربي شادي رياض خلال مواجهة إيفرتون. وبحسب موقع فوت ميركاتو وضع كريستال بالاس لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي المحترف في صف روما الإيطالي ومواطنه عبد الحميد آيات مدافع استاد رين الفرنسي ضمن أبرز أهدافه خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات. نتائج مباراة الأمس في الدور الأسباني، ملقا يتعادل مع لاكارونيا بهدف لهدف، وأساسونا يتعادل مع ليفانتي بدون أهداف. وفي الدور الإيطالي روما يتغلب على فرنتينيا بأربع أهداف دون رد، وبولونيا يخسر من لاتسيو بهدف دون رد. وفي دوري روشن السعودي الاتحاد يتغلب على الحزم بثلاثة أهداف لهدفين، ونيوم يخسر من القادسية بهدفين دون رد. وفي الدوري الإنجليزي فولهام يخسر من تشيلسي بثلاثة أهداف لهدفين. أما مباراة اليوم في دوري روشن السعودي، دوري روشن السعودي أبهى مع الخليفة 7:05 والتعاون مع الفيحاء في 7:10 والاتفاق مع النصر في 9:00 والشباب مع الرياض في 9:00. وفي الدور الأسباني فالنسيا مع ريال بيتيس في 10:00. وفي كأس الأبطال الإنجليزية ستوك سيتي مع هال سيتي في 9:45 وروفرز مع ميدلزبرا في 9:30. وكارديف سيتي مع نورتش سيتي في 9:00. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فين بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيد حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
1: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة
3: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم.

برؤية جديدة تعود لكم إذاعة المكلة بحلة متجددة مع باقة برامجية منوعة وهادفة. تابعونا على الترددات التالية على موجات الاف ام 87.7 و 98.5 ميجا هيرتز، وعلى رابط الانترنت muk-fm.com. مع إذاعة المكلة استمع واستمتع.

مستمعي إذاعة المكلة الأعزاء، حتى 33 دقيقة موعد المسلسل اليومي الرجل الذي قال لا، نبقى مع فيصل علوي يغنينا صادت عيون المها.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا وألف لا، بس لا بحق. للمغلطة لا، للأونطة لا.
0: الرجل الذي قال لا.
1: حسن عبدين.
2: بطولة
0: فاطمة مظهر،
2: محي الدين عبد المحسن،
0: عفاف حمدي،
2: بالاشتراك مع الفنانة القديرة خيرية أحمد.
1: أيوة قلت لا، لو هعيش في شق، لو حنام بجوعي والمخدة جوعي، لو هتمشي زق برضو لا، لا بس لا بحق.

0: تأليف مصطفى الشندويلي،
1: إخراج يوسف حجازي.
2: تاني مش معقول ابدا، مش معقول كده ابدا يا فضيل.
3: فعلا مش معقول،
2: كل شغله تروحها تترفد منها كده. ده انت عامل زي ما تكون داخل مسابقه رفض وعايز تحطم جميع الارقام القياسيه في الاولمبياد.
3: ايوه ما انا عارف، ما انا مش هخلص من نقوره في سنيني.
2: مش نقوره بس، يعني حاجه زادت قوي عن الحدود.
3: طيب اديك عارف كل قصص الرفض اللي تمت ازاي. خلي نفسك مكاني وقول لي اعمل ايه.
2: فتش في نفسك يا فضيل.
3: افتش في نفسي؟
2: ما تعلقش فشلك على شماعة اخطاء الغير.
3: فشلي انا انسان فاشل يا متولي؟
2: امال يعني ناجح يا عفضيل؟ ما تخلينا نتكلم بقى بصراحة. الله الله الله، لما كل اللي يروح شغلة يترفد منها مش فاشل، امال ولا مؤاخذة يعني الفاشل يبقى مين؟
3: لا يا متولي، انا مش مقتنع بمنطقك المغلوط ده. انت فهمك قاصر لمسألة الفشل والنجاح.
2: انا اللي فهمي قاصر برضو؟
3: ايوه، مفيش حاجه اسمها سكه الفشل وسكه النجاح.

0: في سكة واحدة في الحياة، سكة الشرف يا متولي، واللي يختار سكة غيرها يا ويل وإن طالت الأيام.
1: عالفضيل،
0: ممكن تمشي في السكة العوجة وتنجح، بس نجاح مزيف مهما كان. نجاح يا متولي زي نجاح زين الفران، أهو ده راجل ناجح وعال، بس من بره مش من جوه. تقدر تعرف الفرق بين جوه وبره يا متولي؟
1: الفرق بين جوه وبره الباب. انت زعلت مني يا عفضيل؟
0: لا، انا اتحملت سخافات ألعن منك بكتير.
1: الدنيا مش محتاجة ده كله يا عفضيل، الدنيا ابسط من كده بزمان.
0: فعلا الدنيا ابسط من كده، بس الناس بيعقدوها، وكل ما حاول احلها يلفدوني. بتضحك يا متولي؟
1: عفضيل انا صاحبك واخوك، عارف انت الحل الوحيد في الدنيا لمشكلتك ايه؟ انك تططلها شويه.
0: لا، عبد الفضيل حجازي ما يططيش ابدا ابدا.

0: اترفد من الفرن كمان.
1: اترفد يا ماما اترفد. اوه مش عارفة اعمل في الراجل ده ايه.
0: يا دي الخيبة يا اختي يا دي الخيبة. الراجل الوحيد في الدنيا اللي بالوصف ده تبقى بنتي انا متجوزاه.
1: وبعدين يا ماما ادي الخطة اللي احنا عملناها له بقت بالفشل الذريع.
0: يا سلام لازم بنحوي مش كده.
1: من غلب يا ماما من غلب.
0: من غلبك تتكلمي بالنحوي.
1: انا بتلخبطة خالص انا مش عارفة اقولك ايه.
0: الامر لله يا بنتي. ده راجل لا نافع فيه خطط نرسمها له ولا كلام ولا لوم ولا توبيخ
1: ولا تجويع. يا اما حتى سياسة التجويع اللي شرط عليا بيها مش جايبه نتيجه معاه.
0: اشتكيتك لله اشتكيته للي يقدر عليه.
1: وبعدين يا ماما
0: اعمل معاه ايه تاني؟ ده قومي بينا على بيتك. قومي انا حوري لك شغلك يا عبد الفضيل.
1: شغله ايه؟ هو بيشتغل. قولي حوريك رفدك بقى.

عبد الفضيل حجازي إنسان فاشل. متواجه كلامه مظبوط. إزاي ما كنتش واخد بالي من الحقيقة المرة دي؟ ومين يسمعك يا

0: فضيل عبدو فضيل.
1: ايوه متولي.
2: لو ما لحقتكش كنت هروح لك البيت.
1: خير؟
2: طقت في نافوخي حتة فكرة عشانك بمليون جنيه.
1: طب بس تعالى كده مسكت العربيات.
2: بعد ما سبتني يا اخويا فضلت مشغول بيك وقعدت افكر في امورك.
1: عارف بيقولوا الدنيا حلوة ليه؟ عشان فيها ناس زيك.
2: سيبك بس من الكلام ده دلوقتي وخليك معايا. طبعا انت عارف ان انا بشتغل ايه؟
1: في مجال الانتاج الفني والكاسيت والحاجات اللي زي دي.
2: لقيت لك يا ابني حتة شغلة ما فيهاش اي رفض بالمرة.
1: ايه ده؟ وده معقول؟ مرفض ده عملوه لمين؟
2: احلم خير يا عفضيل.
1: طب ايه الشغلة ما فيهاش رفض دي؟
2: مؤلف اغاني.
1: ايه؟ مؤلف اغاني؟
2: ليه لا؟ طب ده انا بشوف ناس بتألف ولا عندها ثقافتك ولا عندها ذكائك ولا كلامك ولا رؤيتك للامور ولا ربع كده حتى، ونازلين تأليف وراكبين عربيات.
1: ايوه بس دي مسألة موهبة يا متولي.
2: يا عم موهبة مين؟
1: عندهم استعداد لكده.
2: انت برضو عندك استعداد؟ انت مش كنت بتكتب شعر واحنا صغيرين؟
1: ايوه ده كان زمان، وبعدين نسيت الحكاية دي والقريحة صدت خلاص.
2: صدت؟ اجليها شوف لها شوية تراب وحب الجاز.
1: اجل القريحة بشوية تراب وحب الجاز دي تبقى صفيحة مش قريحة.
2: اسمع بس لما اقولك، انت تكتب لك غنوة ولا اتنين وفيه منتج سمعته بيقول ان عنده ازمة تأليف، وتعالى معايا وانا اوديك له.
1: ايوه بس ما تلقش عليا الحكاية دي يا متولي.
2: يا اخي حاول حاول، انت هتخسر حاجة.
1: حاضر احاول وامري لله.

0: مرحبا، جيتي يا سبع البرمبة؟
1: انت هنا يا حماتي؟
0: وحفضل هنا على طول. وطبعا السكن ضيق زي ما انت شايف، ويدوب هيكفينا. انا وبنتي حنفضل هنا لوحدينا، ومش عايزين تالت معانا. يميلوا هدومه يا وجيدة. هدومه؟ هدومه اللي على جسمه يا ماماتشي؟ اه صحيح، ده انا ناسيه اني ما حلتش غير حته البنطلون والقميص والشراب الصيفي. هيكون حالته منين؟ هو بيشتغل عشان يبقى حالته؟
2: وجيدة.
0: نعم يا ماماتشي.
2: هو الاخ مستني حاجة؟
0: ملوش عندنا اي حاجة.
2: امال واقف ومتنح كده ليه؟
0: بيفكر.
2: بيفكر يا اختي بلا خيبة. هو لو كان بيفكر كان بقى ده حاله.
0: قصدي يعني بيفكر في المكان اللي حيروحه لما يمشي من غير مطرود.
2: الشارع هو فيه مكان بيلم المرفودين غير الشارع؟
1: حاضر، انا خارج. لو عوزتيني في حاجة يا وجيدة ابي دوري عليا في الشارع.
3: بتعيطي يا وجيدة؟
0: صعبان عليا يا ماما، عبد الفضيل ما يستحقش ده كله.

0: الشركة اسمها ايه يا متولي؟
1: عصعوص فون.
0: يا سلام، عصعوص فون، ايه تزوق دي؟ في حاجة اسمها عصعوص فون في الدنيا؟
1: يا سيدي واحنا مالنا بس؟
0: واحد فاتح شركة انتاج اغاني يسميها عصعوص فون.
1: يا اخي يا اخي، الراجل صاحب الشركة اسمه عصعوص ومسمي شركته على اسمه.
0: يلا واحنا مالنا؟ ما سألتنيش يعني عن الاغنية اللي انا كتبتها.
1: ما انا هسمعها بقى وانت بتقولها لعصعوص بي.

0: يعني ما عرفتناش بالاخ اللي معاك يا متولي.
1: الاستاذ عبد الفضيل حجازي مؤلف لقطه يا عسعسري.
0: مؤلف؟ امال شكله ما بيقولش انه مؤلف ليه؟
2: ايه ده، لازم لمح الشراب الصيفي.
0: المهم اقرا لنا معاك ايه.
2: معايا غنوه اسمها دنيا.
0: دنيا، حلو الاسم، سمعنا الكلام.
2: مكتوب علينا وفين نهرب من المكتوب.
0: جميل.
2: مكتوب علينا وفين نهرب من المكتوب، دنيا وده طبعها جوه الكتب مكتوب، لا بتختشي من عمايلها ولا بتتوب، حقيقي ماشيه لكن ماشيه بالمقلوب، تدي الخسيس بالهبل تدي الاصيل بالطوب.
0: كمل كمل يا استاذ كمل.
2: بعد الموال بندخل على الريتم بقى. واخد بالك يا متولي؟
0: يا استاذ كمل.
2: يعني هي حقيقي ماشيه
0: ولكن ماشيه بالمقلوب.
2: تدي الخسيس بالهبل
0: تدي الاصيل بالطوب،
2: دنيا ودايما دواره زي الساقيه ام طاره، بتسمي الطيبه خيابه وتسمي الغش شطاره.
0: رائع رائع.
2: دنيا وعلى طول شغلانه.
0: جميل.
2: وبنجري وهي ورانا على لقمة عيش، واتاري لقمة عيشنا واكلانا.
0: الله الله.
2: دنيا وبتقصقص ريشنا من ايدنا بتخطف عيشنا، غدارة صحيح الدنيا بس اخترناها وعشنا.
0: لا لا، ده مش كلام اغاني، دي حكم حكم يا متولي.
3: كل ده يطلع منك يا فضيل.
0: يا استاذ. انا اشتريت منك الغنوة دي.
2: بكام؟
0: هدفع لك 500 جنيه.
3: يا الطاف الله، 500 جنيه؟
2: لا لا، شوية
0: شوية.
2: ايوة انا باخد 600 و700 في الشركات التانية.
3: يا ولد،
0: ندفع لك 600، مش خسارة فيه.
2: بس دلوقتي
0: للأسف. معلش، هنجهز لك الشيك بسرعة، تقدر تفوت بكرة تاخده.
2: طيب ممكن اخد ربع جنيه على سبيل العربون
0: بكرة يا حبيبي.

0: الرجل الذي قال لا.
1: لا بس واعية للكرامة سعية، بالشرف جديرة، بالحياء حق. ايوة قلت لا، بس لا بحق. حسن عبدين.
2: مصطفى الشندويلي.
0: يوسف حجازي.

0: الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبدا، وأبلغوا فورا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
1: مستمعي إذاعة المكلة الأعزاء، حتى الساعة الرابعة موعد الإعادة للبرنامج المباشر الدين والحياة. نبقى مع إسلام عبد الله دحي يغني أغنية طلع البدر علينا، ومن بعده ينشد عمر بن شهاب يا رسول الله.

0: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
1: الدين والحياة.

والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. الإخوة المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من حلقات برنامجكم الأسبوعي الدين والحياة. ضيفنا في حلقة هذا اليوم هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر سيكون معنا عبر الهاتف من مدينة الشحر، فتكرموا بالبقاء معنا.

0: مرحبا بكم مجددا أعزائي المستمعين في حلقة هذا اليوم من برنامج الدين والحياة. ضيفنا هو فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد، خطيب الجامع الكبير بشحر، عميد كلية المجتمع. الشيخ ياسر معنا عبر الهاتف. مرحبا شيخ ياسر.
1: مرحبا، حياكم الله وبياكم، نسأل الله أن يوفقنا جميعا بما فيه رضا.
0: آمين آمين. شيخ ياسر، اليوم هو 12 من ربيع الأول، هذا التاريخ له وقع كبير وعظيم على قلب كل مسلم. في مثل هذا اليوم ولد النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، في مثل هذا اليوم بزغ نور هذا النبي عليه الصلاة والسلام على هذا الكون وعلى هذه الأرض وعلى البشرية جمعا، النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله عز وجل رحمة للعالمين. في هذه الذكرى العطيرة شيخنا الفاضل شيخ ياسر، نقول ما هو واجبنا تجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. نعم، تزامنا مع موعد ولادته عليه الصلاة والسلام على ما هو المشهور أنها في 12 من شهر ربيع الأول، ما أحوجنا إلى أن نتذكر ونذكر ما يتعلق بواجباتنا تجاه النبي عليه الصلاة والسلام. أول تلكم الواجبات طبعا عن اعتقاد كونه رسولا ونبيا من الله سبحانه وتعالى، وواجب المحبة والتعظيم.
0: نعم،
1: الله سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا به وعزروه ونصروه، أي وعظموه، تعزيره والتعظيم.
0: نعم.
1: ويقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه التي بين جنبيه والناس أجمعين. وجرى حوار بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين سيدنا عمر بن الخطاب، فقال سيدنا عمر: والله إنك يا رسول الله أحب إلي إلا من نفسي. وقال النبي: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسي. فقال سيدنا عمر: أنت الآن أحب إلي من نفسي.
0: نعم.
1: ويبدو كما قال شراح الحديث أن عمر بن الخطاب قال عبارة تجري على الألسنة: أنت فلان أحب إلي إلا من نفسي، أنت أحب إلي إلا من نفسي، فإلا من نفسي، عبارة جرت في كلام العرب يستثنون ما يتعلق بالمحبة بها. لما نبهه النبي عليه الصلاة والسلام إلى الواجب تجاهه تذكر رضي الله عنه أنه فعلا أحب إليه من نفسه، وبين الحقيقة التي كانت كامنة، أما ما جرى سابقا على لسانه وهو على طبيعة ما تقتضيه أو ما يقتضيه الكلام ودرج الكلام دائما.
0: نعم.
1: ومحبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة جلبية تنبئنا عنها أفعاله. هذه الأفعال هي الواجب الثاني من واجباتنا تجاه رسول الله ألا وهي الاتباع.
0: نعم.
1: الله عز وجل يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الاتباع فرع من فروع المحبة، كما قال الشاعر لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. فكيف يدعي بعض الناس محبة ولا يتبع النبي عليه الصلاة والسلام؟
0: اللهم صل وسلم.
1: كما أنه لا تدعى أو لا يدعى اتباع مع عدم محبة، فهما متلازمان دائما. المحبة قلبية، المحبة عاطفية، والاتباع من أفعال بقية الجوارح. إن الصحابة الكرام كانوا يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام حتى في الأمور الطبيعية التي ليست هي محل ابتداء واتباع. يستدون به فيما يأكل، كيف يمشي، كيف، بل ربما إذا مر بطريق مروا بذلكم الطريق إمعانا منهم رضي الله تعالى عنهم في اتباعه صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: فلننظر أو لينظر الواحد منا لا سيما حينما تمر عليه بعض الذكريات ويفتش عن حاله، ينظر في أفعاله ويفتش عن حاله كيف هو وما مقدار اتباعه لأوامر النبي ولنواهيه واجتنابه لنواهيه، وما مقدار تعلقه بسنته عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
1: هذا هو الواجب، هو الواجب الثاني تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الثالث فكثرة الصلاة عليه.
0: نعم.
1: إن الله تعالى اتصف بأمره وجعل ملائكته الكرام متصفين به، ثم أمرنا بأن نتصف بما اتصف هو وملائكته به، فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا
0: تسليما. اللهم صل وسلم
1: عليه الصلاة والسلام. يقول أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي الصلاة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمن قال له أجعل لك كذا من صلاتي، قال فإن زدت فهو خير، إلى أن قال أيضاً أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله. قال له عليه الصلاة والسلام إذن يكفى همه ويغفر ذنبه. فجعل الصلاة عليه سبباً في قضاء حوائج الدنيا في قضاء حوائج الآخرة.
0: نعم.
1: لأن الإنسان حينما يعيش في دنياه يعيش سعيدا إذا كفيت همومه، وإذا مات جل همه وكل عزمه على أن يغفر الله تعالى ذنوبه. النبي عليه الصلاة والسلام قال له إذا يكفى همه أي في الدنيا ويغفر ذنبه أي في الآخرة.
0: نعم.
1: وعليهما يدور صلاح أمر الدنيا وأمر الآخرة.
0: نعم.
1: فكثرة الصلاة عليه مقربة منه صلى الله عليه وسلم. ويقول عليه الصلاة والسلام من صلى علي عشر مرات من حين يصبح وعشر مرات من حين يمسي نالته شفاعتي يوم القيامة.
0: نعم.
1: هذا واجب من واجباتنا تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم
1: بسيرته وبمواقفه وإحياء ذكره. لا يعرف من أولاده ومن آباؤه ومن زوجاته عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف عن سيرته وعن غزواته وعن تضحياته التي قدمها لتبليغ دعوة ربه، لا يعرف عن ذلك شيئا.
0: صحيح.
1: فالأمة بحاجة إلى أن تتذكر سيرته عليه الصلاة والسلام ومواقفه في حياته التي عاشها، سواء سيرته في حياته قبل المبعث وأحوج الحاجة ماسة وأكثر في معرفة ما بعد مبعثه، وهي 23 سنة التي عاشها عليه الصلاة والسلام بين مبعثه وبين وفاته. إنها فترة غير بها وجه التاريخ، فترة غير بها الدنيا وأصلح من شأن أهلها، ليس لأهل وقته بل لقرون مضت بعده عليه الصلاة والسلام، وهكذا إلى يوم القيامة.
0: نعم.
1: كانت ولادته عليه الصلاة والسلام في مجتمع غارق بالجاهلية،

0: يعيدون البنات، كان يأكلون يأكلون دوي منهم الطعيم، كانوا يطوفون بالبيت عرايا، كانوا كان مصدر أكلهم إنما هو السرقات والنهب والظلم. ومنهم من يسجد للصنم، ومنهم من يعتقد في الله اعتقادا إن كان يعتقد في الله شيئا، أو إن كان يعتقد ألوهية اعتقد اعتقادا طافلا في الله سبحانه وتعالى. وهكذا كان مجتمعا غارقا في أوحال الظلم، في أوحال الجاهلية، فانتشله عليه الصلاة والسلام في مبعثه من هذه الجاهلية إلى نور العلم، إلى نور الهداية، إلى نور الصلاح والإصلاح لقرون متتابعة. ما كان قد ابتدأت إلى يومنا هذا. هذا ملخص لبعض واجباتنا وما يتعلق بذلكم تجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل شيخ ياسر. طبعا لن تكفي حلقة ولا حلقات للحديث عنه صلى الله عليه وسلم وعن واجباتنا نحوه، ولا عن شمائله وأخلاقه وسيرته عليه الصلاة والسلام، لكن هي إطلالة للتذكير بهذه المناسبة العطرة، أن نذكر به صلى الله عليه وسلم وواجباتنا تجاهه عليه الصلاة والسلام وعن شمائله وأخلاقه. ربما لو سنح لنا الوقت في ثنايا هذه الحلقة سنعود إلى هذا الموضوع. شيخ ياسر، طبعا أعزائي المستمعين، نذكر بهاتف البرنامج 302966 للتواصل مع البرنامج. شيخنا الفاضل شيخ الدكتور ياسر، هناك مستمعة بعثت برسالة إلى البرنامج تضمنت سؤالان. السؤال الأول يقول: هل يجوز للمرأة التي مات زوجها أن تبخر شعرها أو تدهن شعرها بالزيت، وأن تقوم بغسل شعرها بالماء، وأن تضع الحنة والفتنة لشعرها؟ وهل يجوز لها أن تضع الفازلين على جسمها؟
0: أما ما يتعلق بدهن الشعر بالنسبة للمعتدة فحرام، مما يحرم عليه. وقل مثل ذلك بما يتعلق بصبغ رأسها بالحناء، لأن ذلك يعد من الزينة، والمعتدة مخاطبة بأن لا تتزين وأن لا تتزينها، أن تبتعد عن الزينة، وهذان لا شك أنهما من الزينة. أما ما يتعلق بدهن بدنها فليس ذلك من الزينة، فيجوز لها ذلك.
1: نعم.
0: أما ما يتعلق بغسل رأسها فالغسل ليس من الزينة، فيجوز لها أن تغتسل وأن تغسل شعر رأسها بالغسة،
1: نعم،
0: أو بشيء من الشامبوهات،
1: نعم،
0: بشرط أن لا يكون ذو رائحة نفاذة، أي تبصر تلك الرائحة.
1: نعم.
0: ويستثنى حالة واحدة يجوز لها حينئذ أن تدهن شعر رأسها، وهي ما إذا خافت على رأسها، أو إذا كان هناك حالة مرضية عندها كأن تعاني من جفاف، فلا بأس أن تدهن رأسها ليلا وأن تزيل ذلك الدهن بغسل رأسها.

0: نعم.
1: وهذه القضية جرت فيها محاورة بين بعض علماء حضرموت وابنه، وهما الشيخ عبد الله بن عمر با مخرمة والشيخ عمر بن عبد الله با مخرمة.
0: نعم.
1: وكلاهما كان فقيها والأب كان شاعرا، فدخلت امرأة معتدة وسألت الابن، وكان قاضيا، سألت الابن عن ما يتعلق بدهن المعتدة لرأسها أو ما يسمى بطرقة الرأس.
0: نعم.
1: الطرقة تكون للمحتاجة إليها، طرقة الرأس كأن تعاني من ضارب في رأسها مثلا، فتطرد رأسها ليلا وتزيله نهارا، فأفتى الابن بعدم جواز ذلك وقوفا مع المعتمد الذي قاله الفقهاء في أمر المعتدة أنها لا تدهن شعر رأسها. فلما خرجت صادفت الشيخ عمر جالس بفناء داره وهو الأب،
0: نعم،
1: مع رجل من أصحابه يسمى بسويدة، فسألها ما مسألتك؟ قالت سألت القاضي عن فرقة رأسي فأجابني بالمنع. فأنشد الشيخ عمر أبياتا جميلة يقول فيها: يا سويلم ورى القاضي يعسر على الناس، ما تغاضى لهم حتى على فرقة الرأس، ما رأى الروضة اللي نصها يذهب الباس، وأبرز البارز من ضوء شعلته نبرات، ومن قرعه الحسن يأخذ كلام ابن عباس. وأخذ يعدد الكتب التي نصت على جواز فرقة الرأس بالنسبة لمن تعاني منها، وقصة طريفة في بابها. على كل حال دهن البدن جائز، دهن الرأس لا يجوز إلا في حال الضرورة احتاجت لذلك وتزيله. ما يتعلق بغسل الرأس جائز، والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل. وهذا اتصال، هناك متصل كان منتظر على الهاتف. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا أهلا وسهلا.
2: الله يحفظك، معك أبو عبد الله من مكلا. يا أخي
0: تفضل. يا أبو عبد الله،
2: يا أخي لو سمحت أبغى رأي الشيخ حول الآن في الموالد، هذه تقام في المساجد الآن أصبحت يا أخي مصدر إزعاج. نحن ما نقول شيء في مدح النبي صلى الله عليه وسلم،
0: الله
2: نعزه ونقدره ونؤمن به،
0: أيوة،
2: لكن وصلت وصل الحد إلى حد الإزعاج. وللأسف يعني لما تجي تتراهم معهم يعني يكلمونه بكل وقاحة وما يحترم، حتى لما أنك إنسان عاقل تكلمه في بعض الأحيان ويوصل به الكلام إلى يقول لك روح، يعني يكلمونه بكل وقاحة وما يحترم، حتى لما أنك إنسان عاقل تكلمه في بعض الأحيان ويوصل به الكلام إلى يقول لك روح لك ولا شيء من هذا القبيل.
0: نعم.
2: طبعا نحن نشوف المساجد الأخرى يعني الخطأ الدروس والمواعظ يغلق الميكروفون الخارجي، وهنا مفتوح الميكروفون الداخلي يقول لك ليش يعني يغلق، ليش يقول لك من الأوقاف فيه. طيب هل الأوقاف تكيل معيارين أم إن الجماعة هذول يعني متجاوزين على على على قرارات الأوقاف ومتجاهلينها؟ فنرجو من الشيخ أن يوجه كلمة وموعظة لهؤلاء الناس، لأنه في أخي المريض إنسان محتاج إنه ينام مثل يهدى جاي من عمل. الصراحة يعني ازعاج للدرجة يعني كبيرة جدا.
0: طيب أبو عبد الله، شكرا جزيلا على الملاحظة. ولو أننا لا نريد أن نثير مثل هذه القضايا في هذا البرنامج، ليس مكانها هنا. شيخ ياسر، طبعا أبو عبد الله ذكر ما يجري بالذات في هذا الشهر الكريم، شهر ربيع الأول، يقول نحن لا نعترض على تذكر هذه الذكرى العطرة ولا نعترض على مدح النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ما يحصل في هذا الشهر هو يعني

0: هناك ذكر لرسول الله وبسيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا أمر لا شك مطلوب، لكن لا يكون ذلك على حساب إلحاق الأذى بالآخرين، سواء بإدعاجهم أو بغير ذوي التشويش عليهم، فذاك أمر لا يجوز شرعا.
1: نعم.
0: وحقيقة كم أن الأوقاف قد اتخذت قرارات لإغلاق السماعات الخارجية والإبقاء على السماعات الداخلية في كل ما يمارسه يمارسه الأئمة أو الناس داخل المسجد، سواء بقراءة الموالد أو بالمحاضرات أو بالوعظ والتذكير الذي يكون قبل وبعد الصلوات، ينبغي أن يكون جميع ذلك بالسماعة الداخلية، ولنقتصر في تشغيل السماعات الخارجية على الأذان.
1: نعم.
0: وحتى الإقامة ينبغي أن تكون بالسماعة الداخلية، لأن الأذان هو العبادة الوحيدة التي أمرنا الله بأن نرفع فيها الأصوات، لكونه أذان إعلام. الأذان من اسمه هو الإعلام.
1: نعم.
0: هذا يكون بالسماعات الخارجية. أما الصلاة وأما المحاضرات وأما الموالد وأما الأذكار، فكل ذلك ينبغي أن يكون بالسماعة الداخلية حتى لا ينزعج الناس. والسائل أو المتصل يعاني الناس كثيرا من مثل هذه الظاهرة في ربيع الأول، في رمضان.
1: نعم.
0: يمكن في ربيع الأول بعد المغرب، لكن في رمضان في النصف الأخير من الليل تفتح السماعات الخارجية ويصلي الناس في القيام داخل المسجد، والمتأذي من هو خارج المسجد. هذه البيوت كم فيها من شيوخ كبار، كم فيها من مرضى، كم فيها من أطفال يحتاجون إلى النوم، فلماذا نزعجهم نحن بعباداتنا داخل المسجد؟ فلنقتصر على إذا أردنا الإعانة في الصوت نقتصر على السماعة التي هي داخل المسجد. وكما يقول المتصل في هذا أيضا مخالفة لما أمرت به الأوقاف.
1: نعم.
0: السلطات المعنية بأمر المساجد أن تشغيل السماعات الخارجية ممنوع، وهو أيضا مخالفة، نراه مخالفة، وعمت مع الأسف الشديد بهذه الظاهرة البلوى ليس في الموالد بل حتى في الصلوات.
1: نعم.
0: مفروض أن نقتصر على ما هو داخل المسجد. نسأل الله أن يوفقنا جميعا
1: آمين.
0: لما فيه رضاه ولما فيه الصالح للجميع. آمين. اللهم
1: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. نواصل استقبال المكالمات. السلام عليكم. مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايوه
2: بنسأل الشيخ.
1: تفضلي اسمعك الشيخ.
2: يا رب سلمك. معي بيت.
1: ايوه
2: وبعدين قالوا قبلته
1: تمام،
2: ودريت في طابق من غرفة وطهارة وحمام بس صغير.
1: تمام.
2: ايوه بعدين قالوا لا تدخلين لما تدبعين وسمعنا الفقرة بيس.
1: ايوه
2: ومدبحنا ما قدرت.
1: تمام.
2: هل في شيء ما قدرت دريت ولا دربت ولا دبحت؟
1: تمام. هذا السؤال. عندك شيء ثاني؟
2: السؤال الثاني لا اله الا الله محمد بغيت العمرة.
1: ايوه.
2: مبلغ قاصر هل يجوز نتدين؟
1: نعم. واضح السؤال
2: ان شاء الله. خلاص شكرا. الله
1: تابعينا عبر الراديو. شكرا اختي الكريمة.
2: الله.
1: يا اهلا وسهلا. تقول هذه السائلة ربما استمعت الى سؤالها الشيخ ياسر. نعم. وهي تقول هي بنت بيت قالوا لها لا تدخلين البيت

0: حتى يعني الدبحين وقالت يعني أنا ما قدرت على أنه أذبح فلم تفعل. فقالت أنا الآن ساكنة في البيت وهل في شيء مثلا، هل علي شيء؟
1: من قال لها أنها لا يجوز لها أن تدخل أو لا ينبغي لها أن تدخل حتى تذبح؟ هذا أمر لم يأتي فيه شيء، بل ورد التحذير من الذبح لغير الله تعالى. وما إذا كانت الذبيحة يراد بها التنية التكنى أو وليمة التكنى في البيت، فهذا أمر مطلوب لكنه سنة من السنن وليس بواجب.
0: نعم.
1: فلا عليها، يجوز لها أن تسكن في هذا البيت. وما يتعلق بالذبيحة هو أمر دائر بين السنية فقط، إذا كان المراد بها سنية الوليمة عند سكن الدار.
0: نعم.
1: الولائم في شريعة الإسلام عشر ولائم، فوليمة للعرس ووليمة للمولود وهي العقيقة، ووليمة لبناء دار، ووليمة للقدوم من سفر، لكنها كلها مسنونة وليس شيء منها بواجب.
0: نعم.
1: كما نهينا عن أن نذبح كل ذلك ذبح لله ولإقامة شريعة الله، ونهينا كذلكم عن الذبيحة لغير الله، فقد كانوا يذبحون للجن وهذا أمر محرم لا يجوز الإقدام عليه، ويذبح بعضهم لدفع شر الجن ولا بأس بذلك، لكن ليس ذلك بواجب وليس ذلك بمطلوب من جهة الذبح للجن. وما يتعلق بسنية الوليمة عند سكن المنزل إنما هو مسنون وليس بواجب، فلا يلزمها شيء مطلقا.
0: نعم.
1: ولا عليها أن تقعد في دارها وأن تسكن فيها. نسأل الله أن يقرها وأن يؤمنها.
0: آمين.
1: في ذلكم البيت.
0: آمين، جزاكم الله خيرا. السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا مرحبا أستاذ عمر.
2: حياك الله يا أبو أحمد، الله يحييك ويحيي دكتورنا الشيخ ياسر محمد.
0: ونعم بالشيخ ياسر. نعم.
2: يعني سمعنا موضوع من الدكتور حر، ما هو علينا وما هو الواجب لنبينا عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم عليه.
2: وأقول الدكتور، يا دكتور نحن بعيدين كل البعد عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام،
0: أيضا
2: نبويا لنبينا عليه الصلاة والسلام، وهذا ما نراه في أولادنا وفي شبابنا الآن كل البعد، بحكم أن الثقافة المغضوب عليهم والضالين عششت عليهم وأصبحوا يعرفون الأشياء الأخرى ولم يعرفوا عن النبي عليه الصلاة والسلام.
0: اللهم صل وسلم.
2: قال يا دكتور ياسر، نحن الآن حسب نزول على بعض المسائل نلاحظ في حلقات التعليم في المسائل إنه يعني ما فيش منهج، حلقات عشوائية أقولها بصراحة، حتى يسمعون المختصين بالأمر لا بد أن نعمل منهج. نسأل طالب يقول لك أنا حافظ 7 عزة 8 عزة من القرآن الكريم، لكن نسأله عن الوضوء لا يعرف، نسأله عن النبي لا يعرف شيء.
0: نعم.
2: وهذا لابد يكون منهج مترابط حتى يعرف الطفل الصغير داخل المسجد، ايضا المناهج التعليمية، المناهج التربية الاسلامية التي
0: نعم.
2: اسس في عام 1976، يعني معلومات ضعيفة جدا. نحن رسالتنا للتربية والتعليم ان توسع امور التربية والتعليم في المنهج هذا حتى يعرف اولادنا وصغارنا وكبارنا. على كل حال نقول الدكتور عن ايش نصيحتكم، لأن نحن في واقع يعني أولادي يعرفون الفنانين والفنانات والراقصين والرقصات الأحياء منهم والأموات، ولا يعرفون شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، حتى نحن الكبار أحيانا نهى كثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، يقول من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وكيف يطاعها الا بالمحبه. هذا هو. نعم. جزاكم الله خير.
0: شكرا يا سلامة. شكرا جزيلا.
2: الله
0: يا هلا وسهلا. طبعا استمعت الى ملاحظات الاستاذ عمر باسعيدة. هو ذكر التذكير بهذه المناسبة العطيرة, ويعني ذكر عبارة لطيفة يعني استاذ عمر, قال ثقافة شبابنا اليوم هي ثقافة المغضوب عليهم والضالين.
3: نعم
0: نعم. كيف تعلق على كلام الاستاذ عمر؟
3: نعم, هناك تكسير في تبليغ والإبلاغ لسنة النبي ولسيرته العطرة, وهو اقترح أن يكون هناك منهج.
0: نعم.
3: ويحبذا فعلا لو تبنت ذلكم المنهج الجهات المعنية وجعلته واجب لتدريسه في المساجد, مثل ما يعتمد أو تعتمد مناهج للتدريس في المدارس. أبدأ ملاحظة مهمة جدا.
0: نعم.
3: أن تعنى الإدارة وهي إدارة الإرشاد أو داف.
0: نعم.
3: وهي المشرفة على المساجد وما يدرس فيها, لو أنها صارت منهجا متكاملا بحيث يعرف الشاب بعد مكته في المسجد وفي حلقات المسجد والتزامه بها واجباته تجاه رسول الله, تجاه الحق سبحانه وتعالى, وما يتعلق حتى بتصحيح عبادته كما تفضل. نعم, نحن نعاني من هذا الشيء كثيرا. نعاني من عدم صحة وإتقان العبادة نظرا لعدم تعلم أركانها وشروطها ومتطلباتها. وما ذلك إلا بسبب التقصير في التعليم.
0: نعم.
3: لو تعلم الناس تعليما صحيحا ومؤسسا على على على على على قواعد معينة لخلصوا إلى تصحيح عباداتهم وإلى تصحيح معاملاتهم وإلى معرفة عقيدتهم وإلى معرفة سيرة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا فعلا ما ننشده وما نحتاج إليه, لا سيما في مساجدنا وكذلك في مدارسنا.
0: نعم.
3: الله سبحانه وتعالى أعلم.
0: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. استكمالا لرسالة الأخت المستمعة, تقول أيضا في سؤالها عن ما يجوز للمرأة المعتدة, تقول هل يجوز لها النظر من النافذة وكذلك تصفح الجوال؟
3: نعم, يجوز لها النظر من النافذة ويجوز لها أن تتصفح الجوال وأن تكلم من اتصل بها ومن عازاها أجابته.
0: نعم.
3: على عزائه ونال العوام في أمور المعتدة إلى درجة أنها لا ترى الضوء أو لا ترى أحد ولا يراها أحد. وهذه أمور
0: مبالغة
3: ما أنزل الله بها. نعم. سلطان. أمور مبالغ فيها جدا, هي يلزمها أن تمكث في المنزل في البيت لا تفارقه, وحتى المنزل لها أن تخرج منه إذا دعت حاجة أو ضرورة إلى ذلك. إذا لم يقضي حاجتها أحد بإمكانها أن تخرج وتقضي حاجتها إذا كانت موظفة ولم تسمح لها الجهة التي تشتغل فيها بإجازة لفترة عدتها, فمن حقها أن تذهب إلى عملها. إذا احتاجت للذهاب إلى الطبيب فيجوز لها أن تخرج لذلك. إذا خشيت الوحدة, كانت وحدها فأرادت أن تذهب إلى جيرانها مثلا, لا بأس أن تذهب إليهم. هناك أمور مبالغ فيها وليست مشروعة, والناس يوجبونها وهم العوام. يجيبونها على المعتدة، وأمر المعتدة أنها تلازم المسكن وتبتعد عن الزوار في فترة عدتها، ولا تتزين ولا تدهن شعر رأسها ولا تلبس ولا تتطيب. هذه هي واجباتها فقط. أما ما يتعلق بعدم رؤيتها للضوء ولعدم لا يكلمها أحد ولا تكلم أحدا، كل هذه أمور ليست مشروعة.
0: نعم، جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. وهذا اتصال جديد، مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: كيف حالك استاذ عماد؟ عطلك طيب.
0: يا هلا وسهلا، من معنا ابو محمد.
4: نعم، كيف حالك شيخ ياسر؟
3: مرحبا وسهلا.
4: معي
3: حياكم الله.
0: تفضل ابو محمد.
4: هناك مبلغ من المال.
0: ايوه.
4: عيال ايتام.
0: نعم.
4: والاخوة يعني الاعمام يريدون ان ياخذون هذا المبلغ. طيب هذه الامرأة الان محتارة، يعني كيف تعمل بهذا المبلغ؟ هي
0: تريد تشتري
4: لهم
0: عقار،
4: ولكن
0: المرأة هذه أم الأيتام ولا من؟
4: أيوه هي أم الأيتام.
0: أيوه.
4: هذا يعني مع صاحب المتوفي يعني صديقه، والآن الأخوان يريدون يأخذون هذا المبلغ، ولا يريدون هذه المرأة تشتري بيت،
0: ويريدون
4: أن يأخذون لهم أو شيء كذا.
0: أيوه.
4: المرأة هذه ماذا تفعل؟
0: المرأة تريد تشتري بيت.
4: نعم، ولكن الأخوان رافضين. يقولون لها تعال سكن عندنا وكذا، وهي المرأة تريد أن تستقل بحالها هي.
0: نعم. نعم.
4: يعني ماذا تعمل هذه المرأة؟
0: طيب سؤال ثاني.
4: السؤال الثاني، قال تعالى وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم، لمن نزلت هذه الآية؟
0: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم.
4: وأنت فيهم. نعم.
0: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
4: نعم. لمن نزلت هذه الآية؟ نزلت على من تفضلت؟ وما معنى هذه الآية؟
0: طيب.
4: السؤال الأخير، شخص متزوج يصرف على امرأته وهو مقترب، يريد أن يتكلم مع هذه الامرأة، ولكن الأب يقول له هذا ليس من العادات التقاليد، يعني هو عقد عليها ويرسل لها المبالغ دائما شهريا، ولكن لم يدخل، الأب يقول له هذا ليس من العادات التقاليد،
0: يريد أن يكلمها عبر الهاتف.
4: نعم، أو على الواتساب أو شيء كذا، ولكن الأب يرفض، يقول له أنت فقط اصرف على امرأتك، بس عندما تدخل عليك الخيار تكلمها أو لا تكلمها.
0: طيب،
4: شكرا لكم.
0: شكرا يا أبو محمد. يا أهلا وسهلا. شيخ ياسر، السؤال الأول للأخ أبو محمد، يقول أيتام عندهم مبلغ من المال، وأمهم تريد أن تشتري بيت سكن لها ولهم، لكن الأعمام رافضين أن يحوزوا هذا المبلغ وأن يشتروا هذا البيت، يقولون لهم تعالوا سكنوا عندنا، هل يجوز للأعمام هذا الفعل، هذا الأمر؟
3: لا يجوز للأعمام هذا الأمر. وأموال اليتامى المفروض أن تكون عند ولي لهم، وولي المال هو الجد أبو الأب إذا كان موجودا.
0: نعم.
3: ثم الوصي، لو أن أباهم عمل وصية وعين شخصا يتولى أمر أولادي من بعده، إذا لم يكن هناك وصي فالمال المفروض أن يكون بنظر القاضي، فإذا كان بيد أمهم يعطيها القاضي تولية التصرف في أموال اليتامى، فتتصرف بما يعود على هؤلاء اليتامى بالمصلحة.
0: نعم.
3: تتصرف في أموالهم بما يعود عليها بالمصلحة.
0: نعم.
3: ومن المصلحة إذا رأت ذلك أن تبني لهم دارا، ربما هذه المبالغ التي بحوزتهم الآن تكفيهم لبناء سكن لهم، لكن سيأتي وقت من الأوقات قد تفقد هذه العملة قيمتها كما هو مشاهد لنا، فلا تستطيع بعد وقت أن تبني لهم مسكنا.
0: نعم.
3: فكل ما يعد حفاظا على أموالهم وما يعتبر مصلحة لهم هذا من واجب ولي المال ومن بيده ذلكم المال أن يتصرف بما تقتضي بما تقتضيه المصلحة. وينظر ما حجة الأعمام في عدم سماح لأم الأيتام ببناء هذا المسجد، لماذا هم يمنعون ذلك؟ وهل الأموال بأيديهم لا بأيدي أم اليتامى؟ فإذا كانت الأموال بأيديهم هذه أيضا جريرة أخرى وكبيرة من كبائر الذنوب، ينبغي لهم أن لا يتصرفوا في أموال اليتامى ولا أن يسيطروا عليها اللهم إلا بعد أخذ الإذن من ولي اليتيم ووليهم إما جدهم أبو الأب فإن فقد فالوصي فإن فقد فالقاضي.
0: نعم.
3: فينظر القاضي إلى الأمين منهم أو من أمهم ليجعله متصرفا في أموال هؤلاء اليتامى، ثم لا يجوز للآخرين المنع من التصرف بما يعود بالمصلحة على ذلك المال.
0: نعم.
3: الله سبحانه وتعالى عز.
0: جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. السؤال الأخير للأخت المستمعة التي بعثت برسالتها إلى البرنامج، تقول أن زوجة الابن بخرت ملابسها وخالتها في العدة ثم دخلت بملابسها التي بخرتها وتفوح منها رائحة البخور، دخلت على خالتها وهي في العدة لكنها لم تقترب منها، هي دخلت عندها في الغرفة وملابسها مبخرة لكنها لم تقترب منها، هي جالسة في الغرفة فقط. هل هذا
3: اقتربت منه؟ ايوه.
0: يعني هل تأثم في هذا؟
3: لا حرج عليها في ذلك.
0: نعم.
3: وحتى لو اقتربت منها، حتى لو جلست بجانبها، الثياب المبخرة إنما هي ثياب المرأة الأخرى.
0: نعم.
3: زوجة ابنها وليست ثيابها.
0: نعم.
3: وإذا تبخر شخص لا يعتبر هذا تبخر لمن يجالسه أو لمن هو بجانبه.
0: نعم.
3: وحتى لو بخروا الجو والغرفة لا يعد هذا من التطيب، من تطيب التطيب للمعتدة، لا يعد هذا تطيبا لها، تطيبا للجو وللبيت وللغرفة.
0: نعم.
3: هكذا لو تطيب الآخرون في حضرتها أو تبخروا لا حرج في ذلك، وليس. نعم. في ذلك حرام.
0: نعم.
3: الله أعلم.
0: جزاكم الله خيرا. نعود إلى أسئلة الأخ أبو محمد، يقول رجل عقد بامرأة وهو الآن خارج البلاد مغترب، يريد أن يكلمها عبر الهاتف أو يتواصل معها عبر الواتساب، الأب يرفض، يقول ما يحق لك هذا الكلام حتى تدخل بها، ما رأيكم؟
3: هي الآن تعتبر زوجة له، وكونها زوجة له يجوز له أن يتواصل معها، والدخول فرع عن العقد، وهناك أحكام تتعلق بدخوله بها، استقرار المهر كاملا إذا دخل بها.
0: نعم.
3: ما إذا كان عقد بها فقط يستقر لها نصف المهر. ما يتعلق بالكلام معها وبالتواصل بها فإن ذلك جائز ولا ينبغي أن يمنع منه.
0: نعم.
3: لا يجوز المنع منه إذا كان قد عقد بها، فهي زوجة له الآن وفي حكم الزوجة.
0: نعم. جزاكم الله خيرا شيخ ياسر. ونأخذ اتصال جديد. مرحبا.
5: السلام عليكم. عليكم ورحمه الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي.
5: في سؤال ما جبته انت حق الحرمه الذي تريد العمره ولكنها الفلوس معاها قليل تريد تبين.
0: نعم نعم.
5: يجوز هل العمره انت تروح؟
0: نعم شكرا جزيلا. سنطرح هذا السؤال الآن على الشيخ ياسر. تبقى عبر الهاتف ولا عبر الراديو؟
5: لا لا عبر الراديو.
0: إذن تمام شكرا جزيلا. الشيخ ياسر كانت السائلة قد سألت عن سؤال آخر. هي تريد العمرة لكن يعني المبلغ غير كافي للعمرة، هل يجوز لها أن تستدين؟
3: نعم يجوز لها أن تستدين.
0: نعم.
3: والمبلغ أو المبلغ الدين بمجرد أن يستدينه الشخص يدخل في ملكه.
0: نعم.
3: ويصير ملكا من أملاكه، يتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكه. فيجوز لها أن تعتمر به، يجوز لها أن تحج به، يجوز لها أن تتصرف، أن تبني به، أن تقضي حاجة به، يصير ملكا لها. وفي ذمتها مبلغ مقابل هذا المبلغ، مبلغ آخر في الذمة مقابل المبلغ الذي في يدها والذي ستتصرف فيه في العمرة، فيجوز لها ذلك ولا حرج عليها في هذا الأمر. غاية الأمر أنها تخبر الدائن لأنها ستسافر، لأن من عليه دين وحل هذا الدين يعني سيقضيه في أي وقت، لم يؤجته بوقت معين، لم يؤجله بأجل.
0: نعم.
3: بالنسبة للقضاء لا يسافر شخص إلا بعد أن يستأذن من أرباب الديون بما في السفاري من الخطر. يأذنون أصحاب الديون له في السفر للعمرة أو في السفر للحج، وتبقى المبلغ في ذمتها، فإذا بقي في ذمتها من واجبها أن تقضيه في أي وقت آخر أو حسب الموعد إذا كان هناك اتفاق.
0: نعم جزاكم الله خيرا. الأخ أبو محمد يسأل في الآية الكريمة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون، يقول في من نزلت هذه الآية، من المعني بهذه الآية؟
3: المعني بالضمير وأنت فيهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: اللهم صل وسلم عليه.
3: وما كان الله ليعذبهم أي من هو حوالي النبي عليه الصلاة والسلام وأنت فيهم، أي والحال أنك موجود معهم، هذه الواو تسميها النحات، واو الحال. وما كان الله ليعذبهم والحال وأنت فيهم والحال أنك موجود فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم مشفقين غاية الإشفاق من هذه الآية.
0: نعم.
3: وقال قائلهم كان لنا أمانان، فذهب الأمان الأول وهو رسول الله، وبقي الأمان الآخر وهو الاستغفار.
0: نعم.
3: فأكثر بعضهم من الاستغفار.
0: نعم.
3: بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يرفع العذاب عن عن عن عن نفسه وعن أهله وعن ذويه، ويقول ذهب أحد الأمانين ولم يبق لنا إلا أمان واحد.
0: نعم.
3: والله سبحانه وتعالى أعلم.
0: نعم جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور ياسر ابن محمد بعباد خطيب الجامع الكبير بالشحر عميد كلية المجتمع، جزاكم الله خيرا شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم وفي علمكم.
3: آمين آمين. وأنتم جزاكم الله خيرا على هذا البرنامج وعلى ما تبذلونه فيه من تبليغ وإبلاغ للمتبعين، ونسأل الله النفع والانتفاع والإخلاص والقبول. آمين. اللهم آمين.
0: آمين. جزاكم الله خيرا. كما أشكركم أعزائي المستمعين على المتابعة، ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الأسبوع القادم، حتى ذلكم الموعد. هذه تحياتي عماد بن هامل، تحيات زميلي من التنفيذ والإخراج معتز سالم، هي لكم أيضا من الزميلة مادلينا باكود من الإعلام الجديد. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدين والحياة.

الدين والحياة برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين في شؤون الدنيا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الأعزاء، نشرة الأخبار من إذاعة المكلا، والبداية مع أبرز العناوين. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي العلوى في وفاة أحد رواد لون البني مغراه التراثي في تريم وحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماع لجنة المناقصات ويقر ترسيخ مشاريع خدمية وتعليمية، ويطلع على الاستعدادات لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية، ويؤكد أهمية التعليم التطبيقي المرتبط بسوق العمل. لقاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء يناقش أوضاع مديرية السوم. ووكيلة حضرموت لشؤون المرأة تبحث مع مدير مكافحة المخدرات تعزيز جهود التوعية والوقاية. ومن الإيجاز إلى التفصيل، حياكم الله مستمعينا الأعزاء. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي خالص التعازي وصادق المواساة إلى الأستاذين صالح كرامة حميد علوى عضو مجلس المحلي بمديرية تريم، وخالد كرامة علوى، وإلى كافة أفراد الأسرة آل علوى في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم كرامة حميد علوى أحد أبرز رواد لون البني مغراء التراثي في تريم وحضرموت. وأعرب عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت عن بالغ حزنه برحيل الفقيد الذي أفنى حياة جانبا من حياته في خدمة الموروث الشعبي، وأسهم على مدى عقود في الحفاظ على لون البني مغرى وأثرائه ليظل حاضرا في ذاكرة الفنية والشعبية لأبناء تريم وحضرموت. وأشار إلى أن رحيل الفقيد يمثل خسارة لأحد المهتمين بالموروث الثقافي والفني الأصيل ممن أسهموا في صون هذا اللون التراثي ونقله إلى الأجيال، مؤكدا أن ما تركه من أثر سيظل حاضرا في الذاكرة الشعبية الحضرمية، مبتهلا إلى المولى تعالى أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا للجنة المناقصات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والجهات المعنية. واستعرض الاجتماع عددا من الموضوعات والمشاريع المدرجة ضمن خطة السلطة المحلية، واتخذ بشأنها جملة من القرارات والإجراءات الهادفة إلى تعزيز تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية وفق الإجراءات القانونية والفنية المعتمدة. هذا وأقرت اللجنة ترسية مناقصة مشروع إدخال خدمتي المياه والصرف الصحي الريفي إلى مدينة ميفع السكنية على مؤسسة سعيد بن سلمان للمقاولات باعتبارها أقل العروض المستوفية للشروط والمواصفات الفنية، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالمشروع الذي جرى إنزاله وفق قرار المناقصات رقم 7 لعام 2026. كما أقرت اللجنة اعتماد وثيقة مشروع توريد أثاث مكتبي ومدرسي وتجهيزات لمدارس التعليم العام وإنزال مشروع في مناقصة عامة بما يسهم في تحسين البيئة التعليمية وتوفير الاحتياجات والتجهيزات الأساسية للمدارس. وأقرت اللجنة كذلك وثيقة مشروع إنشاء وبناء ملاحق خدمية للكلية الصناعية بالمكلا وإنزاله في مناقصة عامة بهدف دعم البنية التحتية والخدمية للكلية وتعزيز قدرتها على أداء مهامها التعليمية والتدريبية. هذا وناقش الاجتماع سير العمل في عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بالمحافظة ومستوى الإنجاز والصعوبات التي تواجه بعضها، حيث شددت اللجنة على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة ورفع مستوى المتابعة والإشراف على المشاريع بما يضمن تنفيذها بالجودة المطلوبة والاستفادة منها في خدمة المواطنين. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم على الاستعدادات والترتيبات الجارية لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية المقرر تدشينها في سبتمبر المقبل، بما يعزز مسار التعليم التطبيقي والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل. جاء ذلك خلال لقائه عميد الكلية الدكتور ربيع العبثاني الذي استعرض رؤية الكلية وبرامجها التعليمية والتخصصية موضحا أنها تضم ثلاث دوائر رئيسية تشمل دائرة الهندسة والتقنيات الصناعية وتضم هندسة الطاقة المتجددة وهندسة التحكم الصناعي ودائرة الحاسبات وتقنية المعلومات وتشمل الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والتقنيات المالية ودائرة الإدارة والمالية وتشمل المالية والمحاسبة والتسويق الرقمي والمصارف الإسلامية فيما من المقرر أن تبدأ دائرة المهن الطبية برامجها خلال العام القادم. وأوضح العبثاني أن الكلية تتبنى نموذجا تعليميا يركز على الجانب التطبيقي والمهني بحيث تشكل المكونات العملية والتطبيقية نحو 70-80% من العملية التعليمية إلى جانب توفير تجهيزات حديثة من الوسائل التعليمية والمعامل والورش وبرامج تدريب ميداني بما يسهم في تأهيل كوادر شابة تمتلك المهارات المطلوبة وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل. وأشار إلى اعتماد الكلية نموذج 3+1 الذي يتيح للطالب الحصول على دبلوم تقني بعد 3 سنوات من الدراسة مع إمكانية مواصلة الدراسة لسنة رابعة للحصول على بكالوريوس تقني. ناقش لقاء عقد اليوم في مديرية السوم برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء جمعان برباع أوضاع المديرية واحتياجاتها من المشاريع الخدمية والتنموية. وأكد وكيل المحافظة أهمية تضافر جهود السلطة المحلية والمجتمع لترسيخ الأمن والاستقرار وإعادة تفعيل مؤسسات الدولة وتعزيز حضور النظام والقانون بما يسهم في تحسين الأوضاع الخدمية والتنموية. ونوه وكيل المحافظة بأن المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع التكاتف والتعاون والعمل بروح الفريق الواحد للمضي خطوة بخطوة نحو ترسيخ الأمن والاستقرار وتحسين مستوى الخدمات الضرورية للمواطنين التي شهدت تراجعا وتدهورا نتيجة الظروف التي تمر بها البلاد. وشدد على ضرورة الوقوف صفا واحدا لمواجهة أي أعمال تهدد أمن المجتمع وسكينته والتصدي لكل من يحاول العبث بأمن واستقرار المواطنين، مجددا المضي للسلطة المحلية في العمل على تصحيح الأوضاع والانطلاق نحو تحسينها في مختلف المجالات الخدمية والتنموية. هل وسمع الوكيل باربع إلى عدد من المداخلات تناولت مجمل الأوضاع في المديرية وأبرز التحديات التي تواجه قطاعات التعليم والصحة والطرقات والكهرباء وغيرها من القطاعات الخدمية وضرورة التدخل العاجل لمعالجة تلك الاحتياجات والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. بحثت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي اليوم مع مدير مكافحة المخدرات بالجمهورية العميد عبدالله الأحمدي سبل تعزيز جهود مكافحة المخدرات والوقاية من مخاطرها ودعم البرامج والأنشطة التوعوية الموجهة للمجتمع. وناقش اللقاء أهمية تطوير وتأهيل الكوادر الأمنية العاملة في مجال مكافحة المخدرات وتنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية متخصصة إلى جانب تنظيم أنشطة وفعاليات توعوية للتعريف بمخاطر المخدرات وآثارها على الأسرة والمجتمع مع أهمية إشراك المختصين والجهات ذات العلاقة في إعداد وتنفيذ هذه البرامج. استقبلت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبير الحضرمي اليوم مديرة مشروع تعزيز مشاركة النساء في عمليات السلام المسار الثاني بمنظمة شركاء اليمن الأستاذة هالة نعمان، يرافقها الأستاذة بهية الثقاف، وذلك لبحث أوجه التعاون ودعم جهود تمكين القيادات النسائية الشابة وتعزيز حضورهن في مواقع القيادة وصنع القرار بمحافظة حضرموت. واستعرض اللقاء أنشطة المشروع الممول من سفارة مملكة هولندا لدى اليمن والمنفذ من منظمة شركاء اليمن بشراكة مع مؤسسة الأمل الثقافية الاجتماعية النسوية في حضرموت، والهادف إلى بناء قدرات القيادات النسائية وتعزيز وصولهن إلى مواقع قيادية ودعم مشاركتهن الفاعلة في عمليات صنع القرار، كما استقبلت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبيرة الحضرمي رئيسة منصة كفا الأستاذة صفية بخريبة ومسؤولة المتابعة والتقييم الأستاذة رشا بحبارة والمسؤولة الإعلامية الأستاذة صالح بام حسون لبحث جهود التمكين الاقتصادي الرقمي للنساء بشراكة مع اتحاد نساء اليمن وبدعم من مبادرة القيادات الشابة. هذا وناقش لقاء اليوم بين وكيلة محافظة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذة عبيرة الحضرمي مع رئيسة مؤسسة ميديا ساك للإعلام والتنمية الأستاذة أرينا عمر باسماعيل ومدير البرامج والمشاريع بالمهندسة سبا العمودي ومنسق المشاريع الأستاذ محسن بايوسف أهمية توفير مساحات للحوار بين الشباب والجهات المعنية وتعزيز وعيهم بالتربية الإعلامية والمعلوماتية وقدرتهم على التعامل الواعي مع المحتوى الإعلامي والرقمي لما يعزز مشاركتهم المجتمعية. دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم توزيع 7200 سلة غذائية ضمن مشروع التدخلات الغذائية الطارئة للمرحلة الثانية في عدد من المديريات ساحل حضرموت، ذلك في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة العربية السعودية لتخفيف من معاناة الأسر المحتاجة ومساندتها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها البلاد. ويستفيد من المشروع الذي ينفذه ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أكثر من 50,000 فرد من الفئات الأشد احتياجا كمرضى السرطان والقلب والفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة. وخلال التشير الذي حضره وكيل حضرموت لشؤون التنمية الأستاذ رياض الجهوري، أشاد مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت الأستاذ سعيد العمودي بالجهود الإنسانية والإغاثية التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للتخفيف من معاناة الأسر الأشد احتياجا وتحسين ظروفها المعيشية. التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني الدكتور مراد بعلوي اليوم بالمكلا المدير العام لمكتب وزارة الخدمة المدنية والتأمينات بحضرموت الوادي والصحراء الأستاذ إبراهيم أبو بكر الهدار، وذلك في إطار الجهود لتعزيز العلاقات مع القيادات والكوادر الشبابية في المحافظة. ويأتي اللقاء ضمن توجه مكتب وكيل المحافظة المساعد لشؤون الشباب ومنظمات المجتمع المدني نحو توسيع دائرة التواصل مع القيادات والكوادر الشبابية والمؤسسات في الوادي والصحراء وتعزيز الشراكة والتنسيق بما يخدم الشباب ويعزز حضورهم في مختلف المجالات. التقى وكيل حضرموت المساعد لشؤون الشباب ومنظمة المجتمع المدني دكتور مراد بعلوي اليوم بمدينة المكلا المدير التنفيذي لمؤسسة الصندوق الخيري للطلاب المتفوقين الأستاذ عبدالله بكروان لبحث سبل تعزيز الشراكة والتنسيق في المجالات التعليمية والشبابية. واستعرض اللقاء أبرز البرامج والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في دعم الطلاب المتفوقين في مسيرتهم التعليمية وتشجيع التفوق العلمي بما يسهم في بناء قدرات الشباب وتأهيلهم. مستمعي إذاعة المكلا الأعزاء، قدمنا لحضراتكم نشرة الخامسة، إلى حضراتكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يعزي آل علوة في وفاة أحد رواد لون البني مغراء التراثي في تريم وحضرموت. عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت يترأس اجتماع لجنة المناقصات ويقر ترسية مشاريع خدمية وتعليمية ويطلع على الاستعدادات لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية ويؤكد أهمية التعليم التطبيقي المرتبط بسوق العمل. لقاء برئاسة وكيل المحافظة لشؤون مديرية الوادي والصحراء يناقش أوضاع مديرية الصوم. ووكيلة حضرموت لشؤون المرأة تبحث مع مدير مكافحة المخدرات تعزيز جهود التوعية والوقاية. في ختام النشرة مستمعينا الأعزاء، تقبلوا مني التحية، أنا عمر شامي ومن غرفة تحرير الأخبار صلاح عبد الله إبراهيم، ومن المنفذ على الهواء مباشرة سالم بلقلي. إلى اللقاء.
1: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
0: مستمعي ذات المكلل أعزاء، إلى حضراتكم هذا الإعلان. فقدت على أحد المواطنين وثيقة أرضية سكنية صادرة من مديرية حجر باسم معوض عمر برجاش، فقدت في المكلة الرجاء ممن يعثر عليها لاتصال بالرقم 77 352 473 77 352 473، وله الأجر والثواب بإذن الله تعالى.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد باخريبة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. عزيزي المستمع، عزيزتي المستمعة، أسعد الله أوقاتكم بالخير، ونرحب بكم بالأخبار الرياضية لهذا اليوم الثلاثاء. يحتضن ملعب الفقيد برادم لكرة القدم بمدينة المكلا عصر اليوم الثلاثاء 25 أغسطس 2026 مواجهة فريق نادي شعب حضرموت ونظيره هلال فوة ضمن منافسات الدور الثاني من بطولة كأس البلدة للأندية الرياضية لموسم 2026، والتي تقام برعاية عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي، وبإشراف مكتب وزارة الشباب والرياضة في ساحل حضرموت وتنظيم فرع اتحاد كرة القدم بالساحل. اكتملت أمس الاثنين ملامح النسخة الثالثة من دوري أبطال الخليج للأندية لكرة القدم 2026-2027 عقب إجراء قرعة دور المجموعات عبر تقنية الاتصال المرئي بمقر الاتحاد الخليجي لكرة القدم. وتنطلق منافسات البطولة في 13 أكتوبر 2026 بإقامة دور المجموعات بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب بمشاركة 12 ناديا يمثلون الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الخليجي لكرة القدم. ووزعت الأندية المشاركة على 4 مستويات بواقع 3 أندية في كل مستوى وفقا لتصنيف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لأندية الاتحادات الأعضاء للموسم 2026-2027، مع تطبيق قاعدة عدم وقوع ناديين من الدولة نفسها في المجموعة ذاتها وفق اللائحة البطولة. وأسفرت القرعة عن المجموعات التالية: المجموعة الأولى نيوم السعودي، الدحيل القطري، الشباب العماني، شعب حضرموت. المجموعة الثانية: النصر الإماراتي، قطر القطري، الزوراء العراقي، الرفاع البحريني. المجموعة الثالثة: الاتفاق السعودي، عجمان الإماراتي، إربيل العراقي، كاظمة الكويتي. وبحسب نظام البطولة يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى جانب أفضل فريقين يحتلان المركز الثالث إلى الدور ربع النهائي الذي يقام بنظام الذهاب والإياب. يستعد نادي أرسنال للتحرك بقوة من أجل التعاقد مع الأرجنتيني تشوليان الفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد خلال الأسبوع الأخير من فترة الانتقالات الصيفية، حال حصوله على إشارة إيجابية من اللاعب أو النادي الأسباني بشأن إمكانية إتمام الصفقة. وأفادت مصادر شبكة SBN بأن الفاريز يمثل الهدف الهجومي الأول لأرسنال الذي يترقب الفراجة في موقف أتلتيكو مدريد بعدما تعقدت رغبة اللاعب في الرحيل بسبب تمسك ناديه باستمراره ورفضه بيعه إلى منافس مباشر في الدوري الأسباني. ويواجه أرسنال عقبة كبيرة تتمثل في رغبة الفاريز في الانتقال إلى برشلونة، حيث تشير مصادر في أسبانيا إلى أن المهاجم الأرجنتيني يفضل البقاء في الدور الأسباني بدلا من الانتقال مجددا إلى الدوري الإنجليزي الممتاز. بات مستقبل الأسباني مارك كاسادو خارج برشلونة أقرب إلى الحسم بعدما خرج اللاعب من حسابات المدرب هانس فليك وسط اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنجليزي الممتاز بالتعاقد معه في الوقت الذي يفضل فيها اللاعب مواصلة مسيرته داخل أوروبا. ويبحث كاسادو خلال الأيام المقبلة عن وجهته الجديدة مع وضع أولوية واضحة للاستمرار في كرة القدم الأوروبية رغم وجود عروض مغرية من أندية الدوري السعودي. وكان نوتنغهام فورست من أبرز الأندية المرشحة للتعاقد مع اللاعب قبل أن يدخل سندرلاند بقوة في سباق ضمه، حيث تشير تقارير إلى وجود مفاوضات حالية بشان انتقاله. كشف رومانو خبير الميركاتو عن آخر تطورات ارتباط كود جاكبو نجم ليفربول بالانتقال إلى مانشستر سيتي خلال الميركاتو الصيفي الجاري. وقال رومانو على قناته بشبكة يوتيوب: أجرى مانشستر سيتي اتصالا مباشرا واجتماعا مع وكلاء جاكبو، فما هو وضع الصفقة؟ وأضاف: أولا توتنهام لديه اتفاق مع جاكبو حول الشروط الشخصية للعقد، وهو اتفاق شفهي منذ يوليو. هذا لا يعني أن اللاعب يطلب الرحيل من ليفربول، فهو سعيد للغاية هناك، لكن من ناحية النادي الآخر فإن الاتفاق المالي بشأن الشروط الشخصية سيكون جاهزا إذا اتفق الناديان. في خطة جديدة لتعزيز صفوفه قبل انطلاق الموسم، قدم نادي ريال مدريد مساء أمس الاثنين أحدث صفقاته الصيفية، وهو الظهير الأيسر مارك كوكوريلا قادما من تشيلسي. وجاء الإعلان رسمي عبر موقع النادي قبل أيام من المواجهة المرتقبة أمام ريال سوسيداد المؤجلة من الجولة الأولى من الليغا والمقررة يوم الأربعاء المقبل على ملعب برنابيو. وأقام النادي الملكي مراسيم تقديم خاصة للاعب في قاعة الاجتماعات بمدينة ريال مدريد الرياضية بحضور الرئيس بيريز والرئيس الفخري مارتينيز بيري. وخلال الحفل وقع اللاعب على عقد طويل الأمد يمتد لستة مواسم حتى 30 يونيو 2032، وتسلم مجسما تذكاريا لملعب البرنابيو وساعة فاخرة قبل أن يستعرض قميصه الجديد الذي سيحمل الرقم 17. جوائح نادي مانشستر يونايتد قرارا متأخرا بشأن مستقبل مدافعه المغربي نصير مزراوي في ظل استمرار اهتمام ميلان بالتعاقد مع اللاعب قبل إغلاق سوق الانتقالات. ويعد مزراوي أحد العناصر المفيدة في صف مانشستر يونايتد نظرا إلى قدرته على اللعب في أكثر من مركز سواء كظهير أو جناح متأخر، إلى جانب إمكانيته الاعتماد عليه في الجهة اليمنى من خط دفاع مكون من 3 لاعبين. وأصبح وصول روبن أوموريم إلى تدريب ميلان عاملا مهما في موقف مزراوي البالغ من العمر 28 عاما، خاصة أن المدرب البرتغالي يعرف اللاعب منذ فترة عملهما معا في مانشستر يونايتد. وسبق للمدرب أن وصف مزراوي بأنه لاعب تقني في إشارة إلى تقدير قدرات المدافع المغربي وإمكاناته الفنية. يسعى كريستال بالاس إلى تدعيم صفوفه قبل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية بعدما جاءت بداية المدرب ساج مع الفريق مخيبة أثر الخسارة أمام إيفرتون بهدفين دون رد في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي الممتاز. وتتحرك إدارة النادي الإنجليزي خلف الكواليس لتعزيز خط الوسط وقلب الدفاع في ظل الحاجة إلى إضافة عناصر جديدة، خصوصا بعد الأداء المقلق للمدافع المغربي شادي رياض خلال مواجهة إيفرتون. وبحسب موقع فوت ميركاتو وضع كريستال بالاس لاعب الوسط المغربي نائل العيناوي المحترف في صف روما الإيطالي ومواطنه عبد الحميد آيات مدافع استاد رين الفرنسي ضمن أبرز أهدافه خلال الأيام الأخيرة من سوق الانتقالات. نتائج مباراة الأمس في الدور الأسباني: ملقا يتعادل مع لاكارونيا بهدف لهدف، وأساسونا يتعادل مع ليفانتي بدون أهداف. وفي الدور الإيطالي روما يتغلب على فورنتينا بأربع أهداف دون رد، وبولونيا يخسر من لاتسيو بهدف دون رد. وفي دور روشن السعودي الاتحاد يتغلب على الحزم بثلاثة أهداف لهدفين، ونيوم يخسر من القادسية بهدفين دون رد. وفي الدور الإنجليزي فولهام يخسر من تشيلسي بثلاثة أهداف لهدفين. أما مباراة اليوم في دوري روشن السعودي، دوري روشن السعودي أبهى مع الخليفة 7:05 والتعاون مع الفيحاء في 7:10 والاتفاق مع النصر في 9:00 والشباب مع الرياض في 9:00. وفي الدور الأسباني فالنسيا مع ريال بيتيس في 10:00. وفي كأس الأبطال الإنجليزية ستوك سيتي مع هال سيتي في 9:45 ورفرز مع ميد لزبرة في 9:30. وكارديف سيتي مع نورتش سيتي في 9:00. الأخبار الرياضية انتهت، تحياتي أنا فين بخريبة، تحيات العزيز عبد الله عيضة حسين، نلتقيكم غدا في نفس الموعد بإذن الله.
2: الأخبار الرياضية مع فهيم محمد بخريبة.

0: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبدا، غادروا المكان فورا وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. إذاعة المكلا تقدم حماة الديار. حماة الديار، إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المستمعون الأكارم، مستمعي أثير إذاعة المكلا، من ضباط وضباط صف وجنود المنطقة العسكرية الثانية وكل أهالينا في ربوع الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار.

في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم، لم تعد المعارك تحسم فقط بالدبابات والطائرات والصواريخ. دخلنا مرحلة جديدة تعرف بالحرب الرمادية، وهي منطقة خطرة تقع بين السلم الكامل والحزب الشامل. إذن ما هي الحرب الرمادية؟ هي مجموعة من الأنشطة العدائية التي تمارسها الدول والجماعات دون الوصول إلى عتبة الحرب المعلنة. الهدف منها إضعاف الخصم، اختراق جبهته الداخلية، وتحقيق مكاسب استراتيجية دون دفع ثمن مواجهة عسكرية مباشرة. أبرز أدواتها في العصر الحديث: الحرب السبرانية، اختراق البنية التحتية، تعطيل الكهرباء والبنوك والمستشفيات، وسرقة بيانات حساسة. حرب المعلومات والتضليل، بث شائعات، تزوير الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي، وصناعة روايات تفرق المجتمع وتضرب الثقة بين الشعب ومؤسساته العسكرية. الميليشيات والوكلاء، استخدام أذرع مسلحة غير نظامية لتنفيذ عمليات مع إنكار رسمي للمسؤولية. الحصار الاقتصادي الناعم، استهداف سلاسل الإمداد وضرب العملة وافتعال أزمات معيشية لإنهاء

حركة الجبهة الداخلية، الطائرات المسيرة والذخائر الرخيصة، ضرب أهداف حيوية بتكلفة منخفضة جدا لإجبار الخصم على استنزاف دفاعاته الجوية المكلفة. إذن لماذا هي خطيرة على جيوشنا؟ لأنها تستهدف الوعي قبل السلاح، الجندي الذي لا يثق بقيادته والمواطن الذي يشك في إعلامه والرأي العام الذي يضلل يوميا، كل هذا يخلق ثغرات أخطر من أي ثغرة في خط الدفاع. العدو هنا لا يريد أن يختل أرضك، بل يريد أن يجعلك تكره وطنك، تشك في جيشك وتفقد الأمل. إذن كيف نواجهها؟ المواجهة لا تكون فقط بغرف العمليات، بل تبدأ من مناعة إعلامية، إعلام عسكري وطني احترافي سريع شفاف يسبق الشايعة بالحقيقة، توعية مجتمعية، تحصين الشباب ضد التضليل وتعزيز الانتماء والولاء للوطن، أمن سبراني متقدم، حماية الشبكات العسكرية والمدنية على حد سواء، تكامل الأجهزة، تنسيق بين الجيش والإعلام والاستخبارات والاقتصاد لمواجهة تهديدات شاملة بأدوات شاملة. الحروب القادمة لن تعلن في البيانات الرسمية، ستبدأ بتغريدة بصورة مفبركة بهاشتاغ بانقطاع كهرباء، ومن لا يفهم قواعد الحرب الرمادية سيجد نفسه يخسر المعركة قبل أن تطلق أول رصاصة. المعركة اليوم معركة وعي، ومن يملك السرد يملك الميدان.

في زمن الشدائد لا يكفي أن يكون السلاح جاهزا والذخيرة ممتلئة، هناك سلاح أهم لا يرى، إنه درعك الداخلي المتمثل في توازنك النفسي ومعنوياتك العالية. إن منتسب القوات المسلحة اليوم يواجه معركتين، معركة في الميدان ضد العدو، ومعركة داخل النفس ضد الإرهاق والقلق والبعد والشائعات. ما الذي يستنزف المقاتل معنويا؟ طول مدة الانتشار والبعد عن الأهل وما يسببه من شوق وقلق، ضغط المسؤولية واليقظة المستمرة، الشائعات وحرب الإعلام التي تهدف لكسر المعنويات من الداخل قبل المواجهة، المقارنات والإحباط عند سماع أخبار سلبية من الخارج. هناك 5 قواعد ذهبية للحفاظ على درعك الداخلي. أولا، جدد نيتك دائما، تذكر أن حراستك عبادة وأن صبرك جهاد وأنت تحمي عرضا وأرضا. تحمل هم الغد، ركز على مهمتك اليوم يوما بيوم. تخف الأحمال وتزيد الإنتاج. احذر من جوالك أثناء عملك، لا تجعل الشائعات والتعليقات السلبية تدخل خندقك، مصدرك الوحيد هو قيادتك بنفسك. قوي رابط الزمالة، زميلك هو سندك، كلمة طيبة، ضحكة تقاسم لقمة، هذه تبني جيشا لا يقهر. أنتم خط الدفاع المعنوي الأول، تفقدوا أفرادكم واسألوا عن أحوالهم وعالجوا التقصير بحكمة. الجندي الذي يشعر أن قائده أب له سيقاتل بشرف وأمانة. يا أسود الوطن في الثغور، العالم كله يتغير والظروف تتبدل، ولكن الرجال الثابتين هم الذين يصنعون التاريخ. حافظ على درعك الداخلي كما تحافظ على سلاحك، فالمقاتل المهزوم نفسيا قد خسر نصف المعركة قبل أن تبدأ. أثبتوا فأنتم الأمل وأنتم الأمان.

عضو مجلس القيادة الخنبشي يعتمد رسميا مخطط الشهداء بمنطقة الغليلة بالمكلا. قائد المنطقة العسكرية الثانية يستقبل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية.

مدير صحة ساحل حضرموت يتفقد مستشفى 24 من إبريل بالمكلا. من العناوين إلى التفاصيل: عمد عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم أحمد الخنبشي رسميا مخطط الشهداء في منطقة الغليلة بمدينة المكلا بحضور المدير العام لفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بساحل حضرموت الدكتور عبد الرحمن بامزحمة. ويهدف اعتماد المخطط إلى تنظيم الأراضي المخصصة لأسر الشهداء في المنطقة وضمان استكمال إجراءاتها وفق الأنظمة المعمول بها، موجها الجهات المختصة باتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المخطط من أي اعتداءات أو استحداثات غير قانونية ومتابعة أوضاع الأراضي، إضافة إلى استكمال معاملات تسليم المستفيدين وفق الإجراءات السليمة. وأكد المحافظ الخنبشي أن اعتماد المخطط يأتي وفاء لتضحيات الشهداء وتقديرا لما قدموه في سبيل الوطن والدفاع عن أمنه واستقراره، وترجمة لاهتمام السلطة المحلية بأسر الشهداء وحرصها على صون حقوقهم وتأمين ما خصص لهم من أرض، مشددا على أن الوفاء للشهداء لا يقتصر على تخليد تضحياتهم، وإنما يشمل رعاية أسرهم وحماية حقوقهم.

استقبل قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء محمد عمر اليميني صباح يوم الثلاثاء الماضي بمكتبه في مقر قيادة المنطقة وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية اللواء الركن سعيد علي العامري، وذلك خلال زيارته الميدانية إلى ساحل حضرموت. وفي مستهل اللقاء رحب اللواء اليميني باللواء الركن العامري مؤكدا أهمية الزيارات الميدانية واللقاءات التنسيقية بين القيادات العسكرية والأمنية لما من شأنه تعزيز مستوى التواصل وتبادل المعلومات والرؤى بشأن مختلف القضايا ذات الصلة بالوضع العسكري والأمني في مدن ومناطق ساحل حضرموت. ومن جانبه أعرب وكيل وزارة الداخلية لشؤون المحافظات الشرقية عن تقديره لقيادة المنطقة العسكرية الثانية مشيدا بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ومؤكدا أن تكامل الجهود بين مختلف الوحدات والتشكيلات العسكرية والأمنية يمثل ركيزة أساسية لتعزيز الاستقرار وحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة. وخلال اللقاء ناقش الجانبان جملة من الموضوعات والقضايا المرتبطة بالأوضاع العسكرية والأمنية في ساحل حضرموت، واستعرض مستوى الجاهزية والاطلاع بالمهام والواجبات الموكلة إلى القوات والوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية، إلى جانب سبل الارتقاء بآليات التنسيق المشترك بما يعزز سرعة الاستجابة والتعامل مع مختلف المواقف والاحتجاجات الميدانية. وأكد اللواء اليميني أن المنطقة العسكرية الثانية تولي التنسيق والتكامل مع الأجهزة الأمنية أهمية كبيرة انطلاقا من طبيعة المسؤولية المشتركة في حفظ الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أن توحيد الجهود وتبادل المعلومات والتنسيق المستمر يسهم في رفع كفاءة الأداء الأمني الميداني وتعزيز مستوى الجاهزية لتنفيذ المهام الوطنية. وبدوره أكد اللواء الركن العامري أهمية مواصلة تعزيز قنوات التنسيق والتعاون بين الوحدات العسكرية والأجهزة الأمنية في المحافظات الشرقية بما يضمن تكامل الأدوار والاختصاصات ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مشددا على ضرورة استمرار التواصل بين القيادات والمستويات الميدانية بما يخدم المصلحة العامة. وتطرق اللقاء كذلك إلى عدد من الجوانب المتعلقة بالعمل الميداني وأهميته في تعزيز التعاون في تنفيذ المهام المشتركة ورفع مستوى التنسيق بين مختلف الجهات بما يكفل التعامل الفاعل مع المتغيرات والمستجدات ويحافظ على حالة الاستقرار التي تشهدها مدن ومناطق ساحل حضرموت. كما شدد الجانبان على أهمية استمرار اللقاءات والزيارات الميدانية والتنسيق المتواصل بين القيادات العسكرية والأمنية بما يعزز التكامل المؤسسي ويرفع من مستوى الجاهزية والكفاءة ويدعم الجهود الرامية إلى حماية أمن واستقرار ساحل حضرموت وخدمة المواطنين. ويأتي هذا اللقاء في إطار الحرص المشترك على تعزيز الشراكة والتنسيق بين المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية وتوحيد الجهود بما يسهم في أداء المهام والمسؤوليات الوطنية بكفاءة واقتدار.

في إطار برنامج النزولات الميدانية، قام العميد يسر خير الله رئيس شعبة التوجيه المعنوي بالمنطقة العسكرية الثانية بزيارة تفقدية إلى لواء الأحقاف وقارة الفرس، اطلع خلالها على مستوى الجاهزية القتالية والمعنوية، وعقد لقاء مع قيادة اللواء بقيادة العميد الركن غيثان البحسني، كما نفذ فريق من الشعبة نزولات إلى نقطتي الحسية وباسلوم لرفع الوعي والروح المعنوية، واستمع إلى إيجاز من النقيب سالم الكسادي رئيس أركان معسكر يبعث حول المهام والاحتجاجات، وأشاد بمستوى الانضباط والجاهزية. وأكد العميد باخير الله خلال المحاضرات التوعوية التي ألقاها في الوحدتين على أهمية التكامل بين الجاهزية الميدانية والمعنوية وتعزيز اليقظة والانضباط، مشددا أن بناء المقاتل الواعي هو ركيزة لرفع كفاءة القوات. ونقل تحيات قيادة المنطقة العسكرية الثانية ممثلة باللواء محمد عمر اليميني، مؤكدا استمرار النزولات الميدانية لكافة الوحدات لتعزيز الأداء وربط التوجيه المعنوي باحتجاجات الميدان.

تفقد المدير العام لمكتب وزارة الصحة العامة والسكان بساحل حضرموت الدكتور أحمد محمد بن نويصر صباح يوم الخميس الماضي مستشفى 24 من إبريل العسكري للإطلاع على سير العمل فيه ومستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمرضى والمراجعين والوقوف على طبيعة الأداء في مختلف الأقسام والخدمات التي يقدمها المستشفى. وأشار إلى أن هذا الاهتمام يأتي انطلاقا من إدراك قيادة المنطقة لأهمية الجانب الصحي في تعزيز جاهزية منتسبي القوات المسلحة والحفاظ على سلامتهم وتوفير بيئة صحية مناسبة تمكنهم من أداء واجباتهم ومهامهم بكفاءة واقتدار.

0: إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي حماة الديار، على أمل أن نلقاكم بمشيئة الله تعالى في الأسبوع القادم. تقبلوا تحيات مشرف البرنامج المركز الإعلامي بالمنطقة العسكرية الثانية، من الإعداد والتقديم أحمد عمر ووجدي ربيع، ومن الإخراج عبد الله سعود. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: لبث الأمن والأمان في أوساط المجتمع، ثمة رجال يخلطون الليل بالنهار، وحضرموت أصبحت النموذج الأسمى في حفظ الأمن والسلم المجتمعي بجهود رجالها. حماة الديار، حماة الديار. إعداد المركز الإعلامي بقيادة المنطقة العسكرية الثانية.
2: عن جرير ابن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، لا تضامون في رؤيته. متفق عليه. وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة فيقول الله تبارك وتعالى: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار؟ فيكشف الحجاب، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة.
3: الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله،

حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح.

لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. مستمعي إذاعة المكلا الأعزاء، رفعنا لحضراتكم آذان صلاة المغرب من رحاب مسجد عمر حتى الساعة 6:10 موعد برنامج نظرة في الشمائل النبوية. نستمع إلى عبد السلام الحسني يؤدي أنشودة السلام عليكم.

0: علاقة الرجل مع زوجته.
1: كانت علاقته صلى الله عليه وسلم تتسم بالعدل بين الزوجات في المبيت وفي غيره من الأمور، كيف تحدثنا عن هذا شيخنا؟
0: نعم، عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك يعني حتى في مرضه.
1: نعم.
0: في مرضه كلما نقل من بيت إلى بيت، ومع كان أنه كان كشديد المرض عليه الصلاة والسلام في مرضه الذي مات فيه.
1: نعم.
0: فكان يقول أي يوم يوم عائشة.
1: نعم.
0: كان يذكر عائشة لمحبته لعائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فعلمنا أمهات المؤمنين أنه يريد أن يبقى عند عائشة.
1: نعم.
0: لكن يدل على كيف حتى في أيام مرضه كان يبيت كل ليلة عندها. فلما علمنا محبته لذلك آثرنا عائشة. نعم. على أنفسهن، وجعلنا النبي عليه الصلاة والسلام يبيت عند عائشة ويبقى عندها،
1: وتطيبا لنفس الرسول.
0: نعم.
1: عليه الصلاة والسلام.
0: نعم. مراعاة لخاطره ومراعاة لصحته ومرضه. نعم. الذي هو فيه.
1: موقف دخل أبي بكر الصديق رضي الله عنه بيت الرسول فوجد صوت عائشة مرتفع فأراد أن ينهرها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم.
0: نعم.
1: هذا موقف أيضا من المواقف.
0: نعم. عجيبة
1: العظيمة لرسول
0: جدا
1: الله
0: جدا جدا.
1: نعم. إذن شيخ أحمد، ننتقل إلى أيضا محور آخر من المحاور، علاقته مع خصومه وأعدائه. أيضا هنا رغم من خصوم وأعداء إلا أن الأمانة تتجسد وروح الإسلام يتجسد في هذا الجانب. نتذكر أنه خلف علي رضي الله عنه في يوم الهجرة ليرد الأمانات والودائع لأصحابها، وهم كفار وهم أذوه.
0: نعم.
1: وطردوه من داره.
0: نعم.
1: ومن بلاده.
0: لا شك في هذا. طبعا الأصل في هذا كله الرحمة التي جبله الله تعالى عليها النبي عليه الصلاة والسلام، لا ينظر إلى أفعالهم ولا إلى ردات أفعالهم ولا إلى ما يقولون ولا إلى ما يصدر منهم.
1: نعم.
0: النبي عليه الصلاة والسلام ينظر إلى ما هو أعظم.
1: نعم.
0: إلى المستقبل الذي سيقول الواحد إليه، إما الجنة وإما النار. فكان حريص على إنقاذهم، حريص عليه الصلاة والسلام على سعادتهم، ما يريد أن يتعذب أحد بسببه عليه الصلاة والسلام. ويتمثل لنا في كل مواقفه، إن كما ذكرت المثال هذا في غزوة أحد، في غزوة بدر، في غزواته، مع أنه في أيام جهاد، في أيام قتال، ولكن مع هذا رأينا في غزوة أحد الذين قتلوا 70 من أصحابه.

0: يستنزل رحمته عليهم قومي ثم عذرهم فقال فإنهم لا يعلمون ولو نعم. علموا لما عادوا لما قاتلوا. فهذا يدل على يعني الرحمة التي جعلها الله تعالى في قلبه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله مع المنافقين، هذا الرأس الأهل النفاق عبد الله بن أبي بن سلول الذي تولى حديث الإفك في السيدة عائشة وحصل ما حصل. ولما مات يوم مات جاء ابنه عبد الله ابنه صحابي وقال يا رسول الله إن أبي مات، أريدك أن تحضر جنازته وأن تصلي عليه. فقال النبي مرحبا فعلا، وأخرج قميصه وقال كفنه في هذا القميص.
1: نعم.
0: ووقف النبي على قبره وأراد أن يحرم بالصلاة عليه، فسيدنا عمر قال يا رسول الله تصلي على من؟ تعرف من هذا؟ هذا الذي قال ليخرجن الأعز من الأذل، هذا الذي قال كذا وكذا، هذا الذي. فقال إني لم أنهى يا عمر.
1: هذا الذي اتهم عائشة،
0: اتهم السيدة عائشة رضي الله عنها وأرضها المبرأة الصديقة بنت الصديق، ومع ذلك صلى عليه النبي عليه الصلاة والسلام حتى نزل قوله تعالى بعد ذلك ولا تصلي على أحد من. فالشاهد أنه مع أعدائه الذين خاضوا في عرضه في نفسه
1: نعم.
0: لم يقابلهم إلا بواسع الرحمة صلوات الله وسلامه عليه وعلى.
1: حتى كان يقول استوصوا بالأسرى خيرا.
0: نعم، في غزوة بدر.
1: نعم.
0: قال الصحابي فكنا نعطيهم الكعك والخبز وناكل التمر مراعاة لوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: اللهم صل وسلم عليه. نعم. إذن هذا يتجسد في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
0: الله أكبر. نعم.
1: نعم، هو رحمة مهداة صلى الله كما وصف نفسه. إذن كيف تتجسد هذه الرحمة مع المسلمين الذين عاصروه وعاشوا معه وحتى مع أعدائه؟
0: نعم، رحمته كما ذكرنا عظيمة جليلة جدا واسعة كبيرة، في رحمته بالأطفال، رحمته عليه الصلاة والسلام كما رأينا في سيرته في الذين عاشوا معه مثل أولاده وأبنائه كالحسن والحسين.
1: نعم.
0: ربما أحدهم يرتحله وهو ساجد فيطيل السجود حتى لا يزعجه، حتى يقول بعض الصحابة ظننا أن رسول الله فارق الدنيا من طول سجوده، فلما أكمل صلاته قال إن أما أنه لم يحصل شيء غير أن هذا ابن ارتحلني فما أحببت أن أزعجه.
1: نعم.
0: رحمته بأصحابه، رحمته بالجواري، رحمته حتى بالحيوانات والبهائم، هذه كانت رحمته. نعم. عليه الصلاة والسلام. وكذلك رحمته بأمته كلهم في الذين عاصروا والذين لم يعاصروا، نحن الآن نعيش في هذا الزمن، النبي ما نسانا ولم يعني يتخلى عنا.
1: نعم.
0: بل كان يذكرنا عليه الصلاة ويذكر أصحابه يقول يرحم الله إخواني.
1: نعم.
0: فقالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال بلت أنتم أصحابي، ولكن إخواني قوم ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني.
1: نعم.
0: فهذا يدل على عظيم رحمته عليه الصلاة والسلام بأمته في حياته وفي برزخه ويوم القيامة، أشياء كثيرة. نعم. ذكرها عليه الصلاة والسلام.
1: نعم. أيضا في خلقه صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربه سبحانه وتعالى وقال وإنك لعلى خلق عظيم، وكما جاء في الحديث سئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن. كيف تجسد القرآن في خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: صلى الله عليه. كان خلقه القرآن على معنيين، المعنى الأول أن كانت أخلاقه غير محصورة كالقرآن، معجزاته وآلائه وأشياء القرآن وما فيه من. نعم. العجائب والغرائب غير محصورة.
1: نعم.
0: ولو أراد أحد أن يعدد أخلاقه عليه الصلاة والسلام وشمائل وصفاته سينتهي الزمن ولن يصل، لأن كل ما قيل في رسول الله قليل وقليل.
1: نعم.
0: إلى أن ينقطع النفس قال بعض الأئمة وهو قليل. لماذا؟ لأن الله تعالى أكرمه، الله تعالى خلقه بهذا الأخلاق وأنك لعلى خلق عظيم، وكان فضل الله تعالى عليك عظيما. فإن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم. هذه كلها التي المدح والثناء الرباني الذي جاء من عند الله عز وجل لا يستطيع أحد أن يحصره في شيء. المعنى الثاني أن تعاليم القرآن وأحكام القرآن وأوامر القرآن وما أرشد إليه القرآن وما

0: نبع كانت متجسدة في أفعاله وأخلاقه صلوات الله. فقالت كان خلقه القرآن.
1: نعم.
0: لذلك كانت أقواله وأفعاله وأحواله حتى نومه عليه الصلاة والسلام، حتى أكله وحتى شربه، جميع شؤونه عليه الصلاة والسلام كانت محل قدوة عليه الصلاة والسلام.
1: إذن شيخ أحمد، هذه الشمائل النبوية وهذه الصفات والأخلاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما استعرضتموها في إيجاز في هذه العجالة، أين نحن من هذه الشمائل؟ أين نحن من هذه الصفات ونحن نتذكر ونحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم، الأمر يحتاج إلى انتباه وإلى أمرين عظيمين. الأمر الأول التعرف على هذه الشمائل. إذا تعرف المسلم وقرأ شمائل رسول الله وكيف كانت صفاته الخلقية تنبعث في القلب المحبة، تتحرك هنا مع المحبة. لأن الإنسان لا يحب شيء لا يعرفه. الأمر الثاني التعرف على سيرته عليه الصلاة والسلام، وهذا تبعث في القلب الاقتداء والتخلق بأخلاقه، لأن الإنسان يصعب عليه أن يقتدي بأحد وهو لا يعرفه. أولا يتعرف على رسول الله، ثم بعد ذلك يسهل له الاقتداء تعظيم لهذا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام، فيكون قريبا من هذه الذات قولا وفعلا خلقا، مثل ما كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. الصحابة لما عرفوا هذه الذات النبوية وشافوا وشاهدوا أمام عيونهم قذف في قلوبهم المحبة والتعظيم، سهل عليهم اتباع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. ذلك يجب على كل مسلم، وخصوصا في هذه المناسبة العظيمة، لأن هي ذكريات فقط وإلا على مدار السنة. صحيح. وإنما هذه المناسبات تذكر المسلم بعلاقته بهذه الذات النبوة، بهذا المصطفى محمد عليه الصلاة والسلام. فيقرأ شيء من شمائله، يقرأ شيء من أخلاقه، يقرأ شيء من صفاته، يمنع على أولاده شيء من سيرته عليه الصلاة والسلام وما أكرمه الله تعالى به، حتى تتعلق قلوبهم بهذه الذات النبوية. فيعظم الآن أولادنا وبناتنا وشبابنا، عظموا من لا يستحق التعظيم بسبب لم عرفوا صفات في هؤلاء القوم. ولو عرفوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام لأحبوه ولعظموه. فهناك فصل بيننا وبين النبي عليه الصلاة والسلام.
1: عظمنا من لا يستحق التعظيم.
0: نعم نعم، هذا واقعنا الآن الذي نسأل الله تعالى أن يتداركنا ويا المسلمين.
1: نعم. إذن جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ أحمد محمد العكبري، مشرف رباط الروضة للدراسات الإسلامية بالمكلا، أوجزتم في هذا الجانب المهم المضيء من شمائل الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا.
0: حياكم الله، جزاكم الله خير، أكرمكم الله.
1: أعزائي المستمعين، وفي الختام نقول إن دراسة الشمائل النبوية تساعدنا في محاكاة سيرة رسول الإسلام في حياته الشخصية، كما أن الاقتداء بهذه الشمائل تعمل على إيجاد أفراد يستطيعون أن يكونوا قدوة حسنة للآخرين. السلام عليكم.
2: نظرة في الشمائل النبوية.

نظرة في الشمائل النبوية، حلقة خاصة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف على صاحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إعداد وتقديم عماد أحمد بن هامل، تنفيذ وإخراج معتز سالم.

الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.

الموجز الختامي من إذاعة المكلا. بعث عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي خالص التعازي والصادق المواساة إلى الأستاذين صالح كرم أحمد علوى عضو المجلس المحلي بمديرية تريم وخالد كرم علوى وإلى كافة أفراد أسرة العلوى في وفاة المغفور له بإذن الله والدهم كرم أحمد علوى أحد أبرز رواد لون البني مغرى التراثي في تريم وحضرموت. ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم بمدينة المكلا اجتماعا للجنة المناقصات بالمحافظة بحضور أعضاء اللجنة من وكلاء المحافظة ومديري عموم المكاتب التنفيذية والجهات المعنية. اطلع عضو مجلس القيادة الرئاسي محافظ حضرموت الأستاذ سالم الخنبشي اليوم على الاستعدادات والترتيبات الجارية لافتتاح كلية مجتمع حضرموت الدولية المقرر تدشينها في سبتمبر المقبل بما يعزز مسار التعليم التطبيقي والتخصصات الحديثة التي تلبي احتياجات سوق العمل. بحثت وكيلة حضرموت لشؤون المرأة الأستاذ عبير الحضرمي اليوم مع مدير مكافحة المخدرات بالجمهورية العميد عبدالله